0: حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98 تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف وهذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور سدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
6: انطلاقة غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال عناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
3: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لذا الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
7: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
3: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش يحل بالنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. بيا رباط انطلاق أشغال المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إفريقيا. مالابو تستضيف الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا والمائدة المستديرة الصين إفريقيا والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 ماي بالعاصمة الكينية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: كان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
3: بالرباط انطلقت اليوم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الطاقة والاتصالية في إفريقيا آفاق التعاون الدولي. ويجمع هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى 3 أيام مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء ومؤسسات مالية ومجموعات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. وفي كلمة بالمناسبة نوهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بالدور التاريخي الذي يطلع به مركز كفرات في تعزيز القدرات الإدارية وتحديث العمل العمومي بإفريقيا، معتبرة أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية تشهد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية تحولات عميقة على مستوى الاقتصادات وأنماط الحكامة والتوازنات الدولية. ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أسماء الخياري والتفاصيل.
9: هذه الفعاليات ستجمع مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمة إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. وسيخصص الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المقرر يوم 2 للبحث والمصادقة على تقرير نشاط المنظمة وتقريرها المالي وانضمام أعضاء جدد، بالإضافة إلى تبادل النقاش مع الشركاء المؤسساتيين الأفارقة والصينيين حول أفاق تعزيز التعاون الإفريقي. وتندرج المائدة المستديرة 5 بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي في إفريقيا، التنويع الاقتصادي والاتصال والشمول الرقمي، في إطار تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والصينية. ويروم هذا اللقاء المقرر يوم 2 على الخصوص تعميق التفكير في التغيرات التي يشهدها التعاون الصيني الإفريقي وتحديد فرص تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز أفاق ملموسة للعمل في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الزراعية والسياحة المستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
3: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة 8 للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية
10: الفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة صقري وفاطمة الزهراء الوردية وملاك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا سنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاق لفرقة الإبداع.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم
12: معا لحماية شاطئ كسامار. شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
13: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
12: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة.

0: حكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورينسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص. غين
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزامبروني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحفاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية

0: أبراهام كورينسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
4: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمديه في مالي يعني بانتاجات رياضيه.
3: هذه الاحتفالية انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراة استعراضية بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعة من الإعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
5: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ممكن لي شيء نسمح فيها ولا ممكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
6: العربي أحرضان كيستاهل اكثر منه. المسيره ديالو اول حاجه هي اللي كتشهد عليه، لا انا لا واحد اخر، هي المسيره ديالو لانه مارك الاستوار.
3: مهرجان الزهور بالمحمديه يسعى الى المزج بين الرياضه والثقافه والفن وروح المواطنه في افق تعزيز اشعاع المدينه وجهه ثقافيه مفتوحه.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخباً، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98 تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف هذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور سدس عشر نهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو.
2: مجلس الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
2: الخبر من المصدر.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشار جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026، وفقدا منذ ثاني مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور. وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر مايو.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي أكثر بروزا، مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
14: هو تخصص جديد بالنسبة لنا، وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
3: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
15: قدمنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم، ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط، ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة سقري وفاطمة الزهراء الوردية وملك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليا يحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية طفولة، فيما نالت كوثر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا سنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاق لفرقة الإبداع.
1: ريم راديو.
16: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
17: انطلاقة اللي غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراطون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
16: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
18: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
16: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها، ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بعض الأفراد كيقدموا أفكار جيدة، إلا أنها مهما كانت عبقرية كتبقى طاقة معطلة إذا ما تمش تحويلها إلى سلوكيات وممارسات عملية. فالأفكار وحدها ما كتكفيش، لأن الفكرة هي مجرد بدرة، إذا ما تصرفتش للسلوك كتموت وقيمتها كتبقى في التطبيق، والسلوك هو اللي كيحدث الأثر الفعلي في حياة الفرد والآخرين. كاين الكثير من الناس عندهم أفكار جيدة، أحلام كبار ومشاريع يقدروا يبدلوا بها حياتهم، ولكن المشكل الحقيقي عندهم ماشي في الفكرة، المشكل كيبقى في التطبيق، لأن الفكرة وحدها ما عندها حتى قيمة إذا بقت مجرد كلام وما تحولاتش لسلوك يومي وعمل حقيقي. والإنسان يقدر يعرف شنو اللي خاصه يقوم به من خلال أفكار بناها في عقله وعبر عليها، ولكن إذا ما تحركش غادي تبقى أفكاره مجرد كلام في كلام وغيحلم بلا نتيجة. في الحياة اليومية كنصادفوا الكثير من الحالات من هذا النوع، مثلا واحد كيعرف باللي ممارسة الرياضة مهمة للصحة ديالو وكيدوي على التغذية السليمة وعلى أهميتها، لكن عمرو ما مارس الرياضة ولو لنصف ساعة في النهار، وعمرو ما تبع التغذية السليمة. إذن واش هاد المعرفة غادي تفيدو؟ طبعا لا. واحد آخر عنده فكرة مشروع ممتازة في الحي ديالو وكل مرة كيشرحها للجيران بحماس، مثلا نزرعوا الورد هنا، نصبغوا الحيطان، نخصوا يوم للشباب، ولكن عمرو ما بدأ ولو بخطوة صغيرة باش يحقق كل هاد الأفكار، لأنه ما عندوش عزيمة، لذلك تبقى أفكاره واقتراحاته ما عندها حتى معنى. كاين أيضا اللي كيتكلم على التدخين والأضرار ديالو وكيقدم أفكار لمحاربة هاد السلوك حفاظا على الصحة، لكن كتلقاه هو بنفسه كيدخن وما قادرش يطبق الأفكار اللي كيقدمها. هاد الفرد أيضا كتكون أفكاره بلا معنى ولو أنها جيدة، بينما نقدروا نلقاو واحد آخر كيقدم أفكار بسيطة للناس حول مثلا الحفاظ على البيئة واعتماد شوية ديال الالتزام، كتلقى سلوكياته كلها كتعبر على أفكاره ومنسجمة معها وكيناضل من أجلها. هذا الفرد كتكون عنده قيمة عند الناس وكيصدقوه وكيحترموه. فالقيمة الحقيقية ديال الفرد ماشي في إنتاج الأفكار، حيث الأفكار متوفرة عن الجميع وأي فرد يقدر يفكر ويحلم ويتخيل، لكن الناس اللي كيصنعوا الفرق هما اللي كيقدروا يحولوا هاد الأفكار لأفعال ملموسة. فالعالم ما تبدلش بالأفكار فقط، تبدل بالناس اللي كيخدموا وتعبوا وغامروا باش يطبقوا أفكارهم على أرض الواقع وبرهنوا فعلا أن سلوكياتهم كتنسجم مع أفكارهم. وكاين مشكل عند بعض الناس هو أنهم لما كيقترحوا أفكار جيدة في أي مجال، خاصة في أمور عندها علاقة بالتربية على السلوكيات الصحيحة، خاص يبدأوا بنفسهم ماشي يقدموها ويرجعوا للوراء، لأن تطبيقها هو المهم بالنسبة لهم والصورة ديالهم. مثلا ما يقترحش واحد فيهم فكرة فرض غرامة على الراجلين اللي كيقطعوا الطريق بلا ما يحترموا إشارات المرور أو يمشيوا خارج الممر المخصص للراجلين، وهو كيقوم بنفس السلوك وكيخرق القانون. فالعقل بعض المرات كيخدع الإنسان وكيعطيه إحساس زائف بأنه قادر يقدم أفكار جيدة ويتكلم عليها، لكن نجاحها ما كيجيش بالكلام بل بالفعل المتكرر والانضباط اليومي بها. هنا كيبان بأنه مقتنع باللي كيفكر فيه وماشي كيتكلم باش يثير إعجاب الآخرين ويوصل الأهداف ما عندها حتى علاقة بموضوع الأفكار اللي قدمها. مثلا الطالب اللي كيهضر طول الوقت على الرغبة ديالو في النجاح ولكن ما كيقراش بانتظام، مستحيل يجيب نتائج إيجابية،
20: بينما طالب آخر ربما الذكاء ديالو أقل لكن منظم وكيقوم بالواجبات ديالو كل نهار. غالبا هاد الطالب كينجح، والسبب بسيط، هو أن السلوك اليومي أقوى من النية. النية مهمة فعلا، ولكن إذا ما تبعتهاش الأفعال كتبقى بدون قيمة. حتى في العلاقات الإنسانية الأفكار وحدها ما كتكفيش باش تبقى مثلا علاقات الصداقة متينة وقوية. فرد مثلا كيقدم مجموعة أفكار لأصدقائه باش تقوى علاقتهم باعتبار أن الصداقة عندها قيمة في حياة الأفراد، وكيتكلم على المحبة ديالو ليهم، لكن إذا ما بانتش هاد المحبة في سلوكياته معهم كيبقى كلامه فارغ من محتواه وما عنده حتى قيمة، لأن يقدر واحد من الأصدقاء يحتاجه في وقت الشدة ويتخلى عليه ويقدم ليه أعذار ما عندها حتى أساس من الصحة. فالناس كيتيقوا في الأفعال أكثر من الأقوال، والإنسان اللي كيساعد وكيحترم وكيوقف في جنب الأصدقاء وقت الحاجة عنده قيمة أكبر من واحد غير كيقدم الأفكار. فالسلوك الفعلي كيبني العادات، والعادات هي اللي كتصنع شخصية الفرد ومستقباله. وإذا كان عند الفرد هدف كبير لكن سلوكه اليومي ما كيقربوش منه، خاصه يتغير ولو تكون عنده أفكار كبيرة ومهمة، لأن كاين فرق بين الأفكار والتطبيق. فالفكرة هي البداية لكن السلوك هو الغاية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية،
21: معا لحماية شاطئ كاسامار. شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كاسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
22: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
21: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
12: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرغان إلى زراعة الأرغان، شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرغان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرغان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرغان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرغان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرغان.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
19: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشار جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفقدا منذ ثاني مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامودكي جونيور. وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر مايو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
12: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي أكثر بروزا، مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الفرقتان المسرحيتان كازين برو من المغرب وليزان بروني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحفاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفية على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة صقري وفاطمة الزهراء الوردية وملاك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبي، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا صنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بلعاق لفرقة الإبداع.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
6: هو تخصص جديد بالنسبة لنا، وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
3: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
7: قدمنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم، ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط، ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي

0: الأخبار المغربية. راديو حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية، وتتابعون في العناوين: وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزيوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض آفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوسو.
5: إقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16 ألف مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. وأيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين المنتوجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصويرة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرقان وزيت الزيتون والعسل، تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض.

0: الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
1: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفايما أسيغانس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيمار، ويتعلق الأمر بكوزيمار إس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب، والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول تسعة محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
2: السيد الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق العشرة ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن الرابع عشر تقوم على أسس متينة ومؤسسة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958 وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
3: انطلاق غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال عناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
2: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لذا الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
4: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
2: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
5: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
6: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمديه في مالي يعني بانتاجات رياضيه.
5: هذه الاحتفاليه انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراه استعراضيه بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعه من الاعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
7: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ممكن لي شيء نسمح فيها ولا ممكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
8: العربي أحرضان كيستاهل أكثر من مسيرة دياله، مسيرة دياله أول حاجة هي اللي كتشهد عليه، لا أنا لا وحدة أخوة، لا هي المسيرة ديال أنه مارك الإستوار.
5: مهرجان الزهور بالمحمدية يسعى إلى البزج بين الرياضة والثقافة والفن وروح المواطنة في أفق تعزيز إشعاع المدينة وجهة ثقافية مفتوحة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: معا لحماية شاطئ كسامار، شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
11: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
2: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
1: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98 تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف وهذا تغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور السدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
1: غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسسات التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرغان إلى زراعة الأرغان، شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرغان، مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لشجرة الأرغان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرغان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرغان وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرغان.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
1: ريم راديو، ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.
5: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشار جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفقدا منذ 2 مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعة. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور، وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر ماي.
18: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
18: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي أكثر بروزا، مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
1: غيم راديو.
18: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
20: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
18: ريم راديو.
5: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أغنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو، وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي، وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم السويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الحسيمة تحتضن ندوة وطنية حول دور المجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وبالعيون خبراء يدعون إلى تطوير الطب الرياضي. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجامعة الترابية الكريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجانية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوصو.
21: إقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. وأيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجاني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين المنتوجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف، ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرقان وزيت الزيتون والعسل، تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
16: احتضنت الحسيمة أشغال ندوة وطنية حول موضوع من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. شارك فيها نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين. أتأتي هذه الندوة في سياق حرص المغرب على تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأس مال وطني يرفع من جودة السياسات العمومية ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة، وتهدف إلى خلق فضاء للنقاش العمومي وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة من خلال مقاربات قانونية وقضائية ومؤسساتية ومجتمعية تهم مختلف الآليات الكفيلة بالحد من الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة والشفافية. خلال اليوم العلمي الأول المخصص للطب الرياضي، دعا عدد من الخبراء والأساتذة بالعيون إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
22: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
3: هو تخصص جديد بالنسبة لنا وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
22: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
4: قدامنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم، ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط، ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
22: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
16: وبهذا نصل لنهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: الخبر من المصدر.
22: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزام بروني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015، تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحثاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة صقري وفاطمة الزهراء الوردية وملاك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا صنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاق لفرقة الإبداع.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
22: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
3: هو تخصص جديد بالنسبة لنا، وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
22: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
4: قدمنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم، ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط، ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
22: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب. الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، والبداية بالعناوين. أكادير تحتضن الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. البرتغال تضاعف إنتاج زيت الزيتون 5 مرات خلال 26 سنة الأخيرة. جنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية بسبب الفيضانات وتساقط الثلوج. التوقيع على أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة نحو مليار دولار. انطلقت بأكادير أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، وبمشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات، إلى جانب مهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا، لمناقشة القضايا المرتبطة بالتدبير المستدام لذباب الفاكهة الذي يعد من بين أهم الآفات التي تؤثر على سلاسل إنتاج الفواكه على الصعيد العالمي. وتسلط هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات. إنتاج زيت الزيتون في البرتغال يسجل ارتفاعا بخمسة أضعاف خلال السنوات 26 الأخيرة، ليبلغ خلال الموسم الحالي 160 ألف طن، وسط تأكيد مهنيين وخبراء أن القطاع لا يزال يتوفر على إمكانات كبيرة للنمو من حيث الكمية والقيمة المضافة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: رئيس مركز الدراسات والترويج لزيت الزيتون بمنطقة الألنتيغو مانويل نورتي سانتو أوضح خلال المؤتمر الوطني لزيت الزيتون المنعقد بمدينة مورا أن البرتغال ضاعفت إنتاجها الوطني خمس مرات منذ بداية القرن الجاري، مشيرا إلى أن إنتاج موسم 2025-2026 يناهز 160 ألف طن. وأضاف أن هذه الكميات تمثل وفق متوسط أسعار بيع زيت الزيتون بالجملة ما يقارب 700 مليون يورو لفائدة الاقتصاد البرتغالي، مبرزا أن أكثر من 50% من الإنتاج لا يزال يباع بالجملة وأساسا نحو التصدير. وأكد المسؤول ذاته أن المركز يعمل على تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون البرتغالي عبر إحداث علامة جامعة وطنية من شأنها تعزيز حضور هذا المنتوج وتسويقه تحت هوية برتغالية، بما يسمح بالحفاظ على العائدات داخل البلاد بدل انتقالها إلى أسواق أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
3: المركز الوطني لتدبير الكوارث في جنوب إفريقيا يصنف الظاهرة الجوية المتطرفة التي تشهدها البلاد منذ الرابع من مايو الجاري ككارثة وطنية، وذلك في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج التي اجتاحت عدة أقاليم بالبلاد. وتسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط ضحايا. وأوضح المتحدث باسم المركز أن هذا التصنيف يمنح السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة لإعادة تخصيص الموارد بهدف تقديم المساعدات الطارئة وإصلاح البنية التحتية، مضيفا أن هذا الإجراء يتيح أيضا لمختلف أجهزة الدولة المشاركة في جهود الاستجابة للكارثة. وأشار إلى أن الأضرار الجسيمة تركزت بشكل أساسي في الشبكة الطرقية والمنشآت الحيوية. الحكومة الأردنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء يوقعان على أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة الهاشمية بقيمة نحو مليار دولار، في مسعى لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة الأردنية. المشروع يستهدف إنتاج 100,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء، ويشكل نموذجا لمشروعات الطاقة المستدامة، حيث يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية، كما من شأنه المساهمة في خفض أكثر من 200,000 طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي. ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
8: انطلاق غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال عناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
7: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
6: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
7: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
10: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
11: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمديه في مالي يعني بانتاجات رياضيه.
10: هذه الاحتفالية انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراة استعراضية بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعة من الإعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
12: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ممكن لي شيء نسمح فيها ولا ممكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
13: العربي حضر كيستاهل اكثر منه. المسيره ديالو اول حاجه هي اللي كتشهد عليه، لا انا لا وحده اخرى، هي المسيره ديالو لانه مارك الاستوار.
10: مهرجان الزهور بالمحمديه يسعى الى المزج بين الرياضه والثقافه والفن وروح المواطنه في افق تعزيز اشعاع المدينه وجهه ثقافيه مفتوحه.
5: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. معا لحماية شاطئ كاسامار، شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كاسامار.

0: وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
1: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
2: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98، تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف وهذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور سدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: معا لحماية شاطئ كاسامار، شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كاسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
0: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
1: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
2: غريم راديو، غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
7: هو تخصص جديد بالنسبة لنا، وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
6: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي سلط المتحدث.

0: يشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
1: قدامنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان، مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
0: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزام بروني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحفاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيج إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيج إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيج إلى هائج بالجنوب.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: قرأ عنده واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
8: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كان قراوش ولا ما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لغولف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
9: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد نشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشال جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026، وفقدا منذ ثاني مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعة. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور. وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر مايو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98 تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف وهذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور سدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: غيم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
5: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمدية في مالي بانتاجات رياضية.
4: هذه الاحتفالية انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراة استعراضية بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعة من الإعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
6: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ما يمكن لي شيء نسمح فيها ولا ما يمكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
7: العربي أحرضان كيستاهل أكثر منه، المسيرة ديالو أول حاجة هي اللي كتشهد عليه، لا أنا لا وحدة أخرى، هي المسيرة ديالو لأنه مارك الإستوار.
4: مهرجان الزهور بالمحمدية يسعى إلى المزج بين الرياضة والثقافة والفن وروح المواطنة في أفق تعزيز إشعاع المدينة وجهة ثقافية مفتوحة.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة سقري وفاطمة الزهراء الوردية وملك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا سنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاقة لفرقة الإبداع.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حامية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتوقع شركة أوبن إي آي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات من الإعلانات تبلغ 2.5 مليار دولار في عام 2026، على أن ترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. وأوضح المصدر ذاته في تقرير أن هذه الأرقام تعكس نية أوبن إي آي في جعل الإعلانات جزء أساسي من نموذج أعمالها، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 11 مليار دولار في 2027، ثم 25 مليار دولار في 2028، و 53 مليار دولار في 2029. وأشار إلى أن أوبن إي آي التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقر لها قد تصل إلى 2.75 مليار مستخدم، مع سعيها للاستحواذ على حصة من سوق الإعلانات العالمي الذي تهيمن عليه شركة كبرى مثل تيك توك، أمازون، ميتا وغوغل. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة شرعت في إطار استراتيجيتها لتنويع المداخل في دمج الإعلانات للمستخدمين غير المشتركين، بالموازاة مع تطوير تطبيقات مدمجة تجمع بين قدرات التصفح والبرمجة الذكية والمساعدة الرقمية المستقلة. وكانت أوبن إي آي قد أعلنت مؤخرا عن نجاح عملية تمويلية ضخمة مكنتها من جمع 122 مليار دولار لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
6: انطلاق غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
5: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
7: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
5: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش يحل بالنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. بالرباط انطلاق أشغال المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إفريقيا. مالابو تستضيف الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا والمائدة المستديرة الصين إفريقيا والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 ماي بالعاصمة الكينية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: كان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورينسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
9: بالرباط انطلقت اليوم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الطاقة والاتصالية في إفريقيا آفاق التعاون الدولي. ويجمع هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى 3 أيام مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء ومؤسسات مالية ومجموعات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولية الجديدة في إفريقيا. وفي كلمة بالمناسبة نوهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بالدور التاريخي الذي يطلع به مركز كفرات في تعزيز القدرات الإدارية وتحديث العمل العمومي بإفريقيا، معتبرة أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية تشهد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية تحولات عميقة على مستوى الاقتصادات وأنماط الحكامة والتوازنات الدولية. ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث ستعقد من 11 إلى 13 ماي الجاري أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أسماء الخياري والتفاصيل.
10: هذه الفعاليات ستجمع مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمة إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. وسيخصص الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المقرر يوم 2 للبحث والمصادقة على تقرير نشاط المنظمة وتقريرها المالي وانضمام أعضاء جدد، بالإضافة إلى تبادل النقاش مع الشركاء المؤسساتيين الأفارقة والصينيين حول أفاق تعزيز التعاون الإفريقي. وتندرج المائدة المستديرة 5 بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي في إفريقيا التنويع الاقتصادي والاتصال والشمول الرقمي في إطار تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والصينية. ويروم هذا اللقاء المقرر يوم 2 على الخصوص تعميق التفكير في التغيرات التي يشهدها التعاون الصيني الإفريقي وتحديد فرص تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز أفاق ملموسة للعمل في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الزراعية والسياحة المستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
9: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: الخبر من المصدر ريم راديو.
14: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
15: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمدية مالي يعني بانتاجات رياضية.
14: هذه الاحتفالية انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراة استعراضية بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعة من الإعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
16: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ما يمكن لي شيء نسمح فيها ولا ما يمكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
17: العربي أحرضان كيستاهل أكثر منه، مسيرة ديالنا مسيرة ديال أول حاجة هي اللي كتشهد عليه، لا أنا لا وحدة أخرى، هي المسيرة ديالو لأنه مارك الإستوار.
14: مهرجان الزهور بالمحمدية يسعى إلى المزج بين الرياضة والثقافة والفن وروح المواطنة في أفق تعزيز إشعاع المدينة وجهة ثقافية مفتوحة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
6: انطلاق غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
5: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
7: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
5: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: لحماية شاطئ كاسامار شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كاسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
18: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
5: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
11: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزام بخوني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحفاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
2: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة وراعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
14: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشار جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026، وفقدا منذ 2 مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعة. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور. وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر ماي.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
19: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع

0: تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار والتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي أكثر بروزا، مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
1: الخبر من المصدر.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل

0: تواصل قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
3: هو تخصص جديد بالنسبة لنا وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
2: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
4: قدامنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط.
1: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بعض الأفراد كيقدموا أفكار جيدة، إلا أنها مهما كانت عبقرية كتبقى طاقة معطلة إذا ما تمش تحويلها إلى سلوكيات وممارسات عملية. فالأفكار وحدها ما كتكفيش، لأن الفكرة هي مجرد بدرة، إذا ما تصرفتش السلوك كتموت وقيمتها كتبقى في التطبيق، والسلوك هو اللي كيحدث الأثر الفعلي في حياة الفرد والآخرين. كاين الكثير من الناس عندهم أفكار جيدة، أحلام كبار ومشاريع يقدروا يبدلوا بها حياتهم، ولكن المشكل الحقيقي عندهم ماشي في الفكرة، المشكل كيبقى في التطبيق، لأن الفكرة وحدها ما عندها حتى قيمة إذا بقت مجرد كلام وما تحولاتش لسلوك يومي وعمل حقيقي. والإنسان يقدر يعرف شنو اللي خاصه يقوم به من خلال أفكار بناها في عقله وعبر عليها، ولكن إذا ما تحركش غادي تبقى أفكاره مجرد كلام في كلام وغيحلم بلا نتيجة. في الحياة اليومية كنصادفوا الكثير من الحالات من هذا النوع، مثلا واحد كيعرف باللي ممارسة الرياضة مهمة للصحة ديالو وكيدوي على التغذية السليمة وعلى أهميتها، لكن عمره ما مارس الرياضة ولو لنصف ساعة في النهار، وعمره ما تبع التغذية السليمة. إذن واش هذه المعرفة غادي تفيده؟ طبعا لا. واحد آخر عنده فكرة مشروع ممتازة في الحي دياله وكل مرة كيشرحها للجيران بحماس، مثلا نزرعوا الورد هنا، نصبغوا الحيطان، نخصوا يوم للشباب، ولكن عمره ما بدأ ولو بخطوة صغيرة باش يحقق كل هاد الأفكار، لأنه ما عندوش عزيمة، لذلك تبقى أفكاره واقتراحاته ما عندها حتى معنى. كاين ايضا اللي كيتكلم على التدخين والاضرار ديالو وكيقدم افكار لمحاربه هذا السلوك حفاظا على الصحه، لكن كتلقاه هو بنفسه كيدخن وما قادرش يطبق الافكار اللي كيقدمها. هذا الفرد ايضا كتكون افكاره بلا معنى ولو انها جيده، بينما نقدروا نلقاو واحد اخر كيقدم افكار بسيطه للناس حول مثلا الحفاظ على البيئه واعتماد شويه ديال الالتزام، كتلقى سلوكياته كلها كتعبر على افكاره ومنسجمه معها وكيناضل من اجلها. هذا الفرد كتكون عنده قيمه عند الناس وكيصدقوه وكيحترموه. فالقيمة الحقيقية ديال الفرد ماشي في إنتاج الأفكار، حيث الأفكار متوفرة عن الجميع وأي فرد يقدر يفكر ويحلم ويتخيل، لكن الناس اللي كيصنعوا الفرق هما اللي كيقدروا يحولوا هاد الأفكار لأفعال ملموسة. فالعالم ما تبدلش بالأفكار فقط، تبدل بالناس اللي كيخدموا وتعبوا وغامروا باش يطبقوا أفكارهم على أرض الواقع وبرهنوا فعلا أن سلوكياتهم كتنسجم مع أفكارهم. وكاين مشكل عند بعض الناس هو أنهم لما كيقترحوا أفكار جيدة في أي مجال، خاصة في أمور عندها علاقة بالتربية على السلوكيات الصحيحة، خاص يبدأوا بنفسهم ماشي يقدموها ويرجعوا للوراء، لأن تطبيقها هو المهم بالنسبة لهم والصورة ديالهم. مثلا ما يقترحش واحد فيهم فكرة فرض غرامة على الراجلين اللي كيقطعوا الطريق بلا ما يحترموا إشارات المرور أو يمشيوا خارج الممر المخصص للراجلين، وهو كيقوم بنفس السلوك وكيخرق القانون. فالعقل بعض المرات كيخدع الإنسان وكيعطيه إحساس زائف بأنه قادر يقدم أفكار جيدة ويتكلم عليها، لكن نجاحها ما كيجيش بالكلام بل بالفعل المتكرر والانضباط اليومي بها. هنا كيبان بأنه مقتنع باللي كيفكر فيه وماشي كيتكلم باش يثير إعجاب الآخرين ويوصل الأهداف ما عندها حتى علاقة بموضوع الأفكار اللي قدمها. مثلا الطالب اللي كيهضر طول الوقت على الرغبة ديالو في النجاح ولكن ما كيقراش بانتظام، مستحيل يجيب نتائج إيجابية، بينما طالب آخر ربما الذكاء ديالو أقل لكن منظم وكيقوم بالواجبات ديالو كل نهار، غالبا هذا الطالب كينجح. والسبب بسيط، هو أن السلوك اليومي أقوى من النية. النية مهمة فعلا، ولكن إذا ما تبعتهاش الأفعال كتبقى بدون قيمة. حتى في العلاقات الإنسانية الأفكار وحدها ما كتكفيش باش تبقى مثلا علاقات الصداقة متينة وقوية. فرد مثلا كيقدم مجموعة أفكار لأصدقائه باش تقوى علاقتهم باعتبار أن الصداقة عندها قيمة في حياة الأفراد، وكيتكلم على المحبة ديالو لهم، لكن إذا ما بانتش هاد المحبة في سلوكياته معاهم كيبقى كلامه فارغ من محتواه وما عنده حتى قيمة، لأن يقدر واحد من الأصدقاء يحتاجه في وقت الشدة ويتخلى عليه ويقدم له أعذار ما عندها حتى أساس من الصحة. فالناس كيتقوا في الأفعال أكثر من الأقوال، والإنسان اللي كيساعد وكيحترم وكيوقف في جنب الأصدقاء وقت الحاجة عنده قيمة أكبر من واحد غير كيقدم الأفكار. فالسلوك الفعلي كيبني العادات، والعادات هي اللي كتصنع شخصية الفرد ومستقباله. وإذا كان عند الفرد هدف كبير لكن سلوكه اليومي ما كيقربوش منه، خاصه يتغير ولو تكون عنده أفكار كبيرة ومهمة، لأن كاين فرق بين الأفكار والتطبيق. فالفكرة هي البداية لكن السلوك هو الغاية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة صقري وفاطمة الزهراء الوردية وملك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا صنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاق لفرقة الإبداع.
8: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها، ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
8: ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأركان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأركان إلى زراعة الأركان، شجرة الأركان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لشجرة الأركان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأركان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأركان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأركان.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98، تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف هذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور السدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض آفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوسو.
5: الإقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان الخروب الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. وأيضا في ظل خلق فرص الشغل فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين منتجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف ومنتجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرقان وزيت الزيتون والعسل، تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
4: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفا إيما أسيغونس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيمارا، ويتعلق الأمر بكوزيمار إس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول 9 محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
2: السيد الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق 10 ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن 14، تقوم على أسس متينة ومؤسساتية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958، وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى 1 مليون سيارة، فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة 5 عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
4: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
9: الالتفاته باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمديه في مالي يعني بانتاجات رياضيه.
8: هذه الاحتفاليه انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراه استعراضيه بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعه من الاعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
10: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ممكن لي شيء نسمح فيها ولا ممكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
11: العربي أحرضان كيستاهل أكثر من مسيرة ديالو. مسيرة ديالو أول حاجة هي اللي كتشهد عليه، لا أنا لا وحدة أخرى، هي المسيرة ديالو لأنه مارك الإستوار.
8: مهرجان الزهور بالمحمدية يسعى إلى المزج بين الرياضة والثقافة والفن وروح المواطنة في أفق تعزيز إشعاع المدينة وجهة ثقافية مفتوحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
14: انطلاقة اللي غتكون ان شاء الله من امام المركب الامير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر ان شاء الله اللي هي قوية.
13: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
15: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
13: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي
16: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
18: معا لحماية شاطئ كسامار. شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
19: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
18: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
17: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.
8: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزام بخوني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحثاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
17: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيج إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيج إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيج إلى هائج بالجنوب.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشار جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026، وفقدا منذ ثاني مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور، وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر مايو.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أغنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو، وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورينسينغ أوي، وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
4: هو تخصص جديد بالنسبة لنا، وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
3: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
5: قدمنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم، ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط، ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة سقري وفاطمة الزهراء الوردية وملك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية. كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا سنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاق لفرقة الإبداع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران.
2: على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال.

0: لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة تروم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في

0: مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98 تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف هذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغته المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور السدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
4: هو تخصص جديد بالنسبة لنا، وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
3: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية.
5: قدمنا تحديات كبيرة، منها كأس العالم، ومنها مجموعة من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبة ديالها بتكوين أطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط، ولكن أيضا من أجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
6: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيئة، للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
8: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
9: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتوقع شركة أوبن إي آي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات من الإعلانات تبلغ 2.5 مليار دولار في عام 2026، على أن ترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. وأوضح المصدر ذاته في تقرير أن هذه الأرقام تعكس نية أوبن إي آي في جعل الإعلانات جزء أساسي من نموذج أعمالها، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 11 مليار دولار في 2027، ثم 25 مليار دولار في 2028، و 53 مليار دولار في 2029. وأشار إلى أن أوبن إي آي التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقر لها قد تصل إلى 2.75 مليار مستخدم مع سعيها للاستحواذ على حصة من سوق الإعلانات العالمي الذي تهيمن عليه شركة كبرى مثل تيك توك، أمازون، ميتا وغوغل. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة شرعت في إطار استراتيجيتها لتنويع المداخل في دمج الإعلانات للمستخدمين غير المشتركين بالموازاة مع تطوير تطبيقات مدمجة تجمع بين قدرات التصفح والبرمجة الذكية والمساعدة الرقمية المستقلة. وكانت أوبن إي آي قد أعلنت مؤخرا عن نجاح عملية تمويلية ضخمة مكنتها من جمع 122 مليار دولار لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. معا لحماية شاطئ كاسامار، شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كاسامار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
3: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
2: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
1: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشار جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026، وفقدا منذ ثاني مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور، وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر مايو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
8: انطلاق غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه. وهناك تواجد ديال العناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
2: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
9: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
2: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي أكثر بروزا، مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: بالرباط. تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 مايو الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98، تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف وهذا تغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور سدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
6: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة صقري وفاطمة الزهراء الوردية وملك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية الطفولة، فيما نالت كوتر الأسفارية جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية. كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا سنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاقة لفرقة الإبداع.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو، وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي، وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزامبروني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحفاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
6: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزيوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض آفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوسو.
10: إقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. وأيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين المنتوجات المجالية. ف ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف، ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرغان وزيت الزيتون والعسل. تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
9: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفايما أسيغانس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيمار، ويتعلق الأمر بكوزيمار إس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب، والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول تسعة محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
5: السيد الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق العشرة ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن الرابع عشر تقوم على أسس متينة ومؤسسة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958 وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
9: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي
4: على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيج إلى هائج بالبغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيج إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيج إلى هائج بالجنوب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
7: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
13: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال محمدية مليء يعني بانتاجات رياضية.
7: هذه الاحتفالية انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراة استعراضية بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعة من الإعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
14: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ممكن لي شيء نسمح فيها ولا ممكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
15: العربي أحرضان كيستاهل أكثر من مسيرة ديالو. مسيرة ديالو أول حاجة هي اللي كتشهد عليه، لا أنا لا وحدة أخرى، هي المسيرة ديالو لأنه مارك الإستوار.
7: مهرجان الزهور بالمحمدية يسعى إلى المزج بين الرياضة والثقافة والفن وروح المواطنة في أفق تعزيز إشعاع المدينة وجهة ثقافية مفتوحة.
1: غيم راديو.
6: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
17: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من شهر ماي في العاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورينسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بالرباط تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 ماي الجاري. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربية 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل البيت المقدس.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ذلك، يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم ببقية المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وهائج شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
4: هو تخصص جديد بالنسبة لنا وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
3: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي سلط المشاركون الضوء على التحديات المتحدة.

0: تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مكنت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية من العثور وانتشال جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفقدا منذ 2 مايو الماضي على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعة. بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة 8:55 دقيقة صباحا من يوم السبت من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه وحسب العناصر الأولية للتحقيق فإن الأمر يتعلق بالفقيد الملازم أول كيندريك لامونتكي جونيور، وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها في انتظار ترحيله، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ اليوم الثاني من شهر مايو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
5: تشكل نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم محطة فارقة في تاريخ هذه المسابقة، إذ ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في نسخة ستؤرخ لمنعطف بارز مع اعتماد نظام جديد موسع يضم 48 منتخبا، وهي المرة الأولى منذ إحداث المنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مستجدات هذه النسخة تكمن في الرفع الكبير لعدد المنتخبات المشاركة، فبعد أن ظل العدد محددا في 32 منتخبا منذ نسخة 98 تدخل كأس العالم مرحلة جديدة، ويهدف وهذا التغيير إلى إتاحة فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة خاصة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية، بما يعزز الطابع الكوني للمسابقة ويساهم في تطوير كرة القدم عالميا. هذا النظام الجديد يواكب تعديلا في صيغة المنافسة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 48 على 12 مجموعة من 4 فرق، تعقبها مرحلة خروج المغلوب تشمل دور السدس عشر النهائي، وبذلك سيرتفع عدد المباريات إلى 104 مقابل 64 مباراة في الصيغ السابقة، وهو ما يعد بمستوى تنافسي أعلى، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالجهد البدني للاعبين وبرمجة المباريات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. صحتك،
6: مساحة وعي صحي.

0: نبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الفرقتان المسرحيتان كازيم برو من المغرب وليزان بروني من فرنسا تتأهلان إلى نهائي الدورة الرابعة لبطولة الدار البيضاء الدولية في الارتجال المسرحي. فرقتنا تأسست منذ سنة 2015 تعمل على تعزيز فن الارتجال المسرحي بالمغرب. فرق من مستوى احترافي عال تشارك في هذه البطولة، فرق من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إضافة إلى المغرب. إنها بطولة ذات بعد دولي وذات مكانة مرموقة، هو حدث يجمع مرتجلين وكوميديين من عدة دول ناطقة باللغة الفرنسية. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سعيدة بحفاوة الاستقبال وبالأجواء الدافئة التي تميز هذا النشاط. المشاركون خاضوا منافساتهم بناء على مواضيع يحددها طاقم تحكيم يضم حكاما ومنشطين محترفين ومستقلين، فيما كان الجمهور مدعوا بعد كل عرض للتصويت واختيار الفريق الفائز في تجربة تجمع بين الفرجة والتفاعل الحي.
3: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: السيد أخنوش يشارك في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط. الرباط تحتضن الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر المغرب الولايات المتحدة. وفي الرياضة، الفيفا يشكل مجموعة خبراء لتحليل المباريات 104 في مونديال 2026. أولى محطات هذه النشرة من نيروبي، حيث شارك رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
5: نواصل نشرتنا من الرباط، حيث انعقدت اليوم أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
7: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
8: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد المناقشات حول الجمارك حول السلاح متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلاح للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
7: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
5: على صعيد آخر، تلقت الحكومة حتى 11 من ماي الجاري 39,363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25,425 منها بنسبة تناهز 65%. الأرقام استعرضها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية تناولت الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة. بحسب السيد بيتاس، هذا الرقم غير مسبوق في العمل البرلماني، وكل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان. البرلمان صدق بصفة نهائية إلى غاية اليوم على ما مجموعه 191 قانون تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية إلى جانب قانوني إطار ومراسيم قوانين. هذه الحصيلة التشريعية تندرج بحسب الوزير في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو الحوار الاجتماعي وغيرها من المبادرات الحكومية التي تروم تكريس هذا الورش. محطتنا الجوية الأولى لهذه النشرة من أفرار بإقليم أزيلال، حيث اختتمت دورة تكوينية تمحورت حول موضوع التأطير السياسي والقانوني والتواصل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الأمين العام لحزب الخضرة المغربي محمد فارس وعضو المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية ليلى الزهواني.
9: التأطير السياسي والقانوني والتواصل للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
10: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
11: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهاد التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
9: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية غرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
5: جياويا أيضا اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. زينب بعدي والتفاصيل.
12: نظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرغان إلى زراعة الأرغان، شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرغان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لشجرة الأرغان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرغان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرغان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرغان.
5: في الرياضة، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تشكيلة مجموعة دراسات تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين ألفقه.
13: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
5: الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: غيم راديو.
1: أخبار.
14: أخبار المغرب والعالم.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الحسيمة تحتضن ندوة وطنية حول دور المجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وبالعيون خبراء يدعون إلى تطوير الطب الرياضي. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجامعة الترابية الكريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجانية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوصو.
17: إقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. أيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجاني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين منتوجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف، ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرقان وزيت الزيتون والعسل، تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
16: احتضنت الحسيمة أشغال ندوة وطنية حول موضوع من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. شارك فيها نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين. أتت هذه الندوة في سياق حرص المغرب على تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأس مال وطني يرفع من جودة السياسات العمومية ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة، وتهدف إلى خلق فضاء للنقاش العمومي وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة من خلال مقاربات قانونية وقضائية ومؤسساتية ومجتمعية تهم مختلف الآليات الكفيلة بالحد من الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة والشفافية. خلال اليوم العلمي الأول المخصص للطب الرياضي، دعا عدد من الخبراء والأساتذة بالعيون إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: دعا عدد من الخبراء والأساتذة إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال.
18: هو تخصص جديد بالنسبة لنا وكذلك فرصة، لأن الآن نوجد إن شاء الله للمونديال 2030، وفي هذا الإطار هذا لازم أننا نكون أطباء مختصين في الطب الرياضي.
2: خلال هذا اليوم العلمي المخصص للطب الرياضي، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية،
14: قدامنا تحديات كبيره، منها كاس العالم ومنها مجموعه من التحديات الكبرى اللي المغرب خصو المواكبه ديالها بتكوين اطباء مختصين في هذا الطب، وليس هذا فقط ولكن ايضا من اجل الطب الجامعي والطب المدرسي والطب ذوي الاحتياجات الخاصه.
2: أشغال هذا اللقاء تميزت بتقديم العديد من العروض العلمية، عروض ركزت على الإصابات المرتبطة بالرياضة والتغذية الدقيقة والأداء وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالنشاط البدني.
12: وبهذا نصل لنهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
19: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: السيد أخنوش يشارك في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط. الرباط تحتضن الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر المغرب الولايات المتحدة. وفي الرياضة، الفيفا يشكل مجموعة خبراء لتحليل المباريات 104 في مونديال 2026. ولمحطات، هذه النشرة من نيروبي، حيث شارك رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
5: نواصل نشرتنا من الرباط، حيث انعقدت اليوم أشغال الدورة 9 للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
7: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
8: أن عدد الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا للسوق الإفريقي عبر المغرب.
7: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
5: على صعيد آخر، تلقت الحكومة حتى 11 من ماي الجاري 39,363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25,425 منها بنسبة تناهز 65%. الأرقام استعرضها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية تناولت الحصيلة التشريعية الرقابية للحكومة. بحسب السيد بيتاس، هذا الرقم غير مسبوق في العمل البرلماني، وكل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان. البرلمان صدق بصفة نهائية إلى غاية اليوم على ما مجموعه 191 قانون تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية إلى جانب قانوني إطار ومراسيم قوانين. هذه الحصيلة التشريعية تندرج بحسب الوزير في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو الحوار الاجتماعي وغيرها من المبادرات الحكومية التي ترم تكريس هذا الورش. محطتنا الجوية الأولى لهذه النشرة من أفرار بإقليم أزيلال، حيث اختتمت دورة تكوينية تمحورت حول موضوع التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الأمين العام لحزب الخضرة المغربي محمد فارس وعضو المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية ليلى الزهواني.
9: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
10: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات شرعية ديال 23 شتنبير،
11: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
9: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربية الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
5: جياويا أيضا اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. زينب بوعدي والتفاصيل.
12: نظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
5: في الرياضة، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تشكيلة مجموعة دراسات تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين ألفقه.
13: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
5: الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ببكين ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج علمية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي أكثر بروزا مما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية للذكاء الاصطناعي وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
21: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
21: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
21: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم معا لحماية شاطئ كثمار، شعار مبادرة إيكولوجية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة طرفاية من أجل حماية شاطئ كثمار من التلوث. خلال هذه الحملة تم تنظيم سلسلة من الورشات ركزت على حماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيره الضار على البيئة.
17: هذا البرنامج جاء في إطار إبراز مؤهلات اللي كتزخر بهم مدينة طرفاية على صعيد جهة العيون السقية الحمراء، ومن أجل كذلك حث الشباب على مبادرات وسلوكيات صديقة للبيئة، وكذلك تطوير قطاع السياحة الثقافية بمدينة طرفاية وإبراز جميع المؤهلات ديالها.
21: هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن غرس ثقافة التنمية المستدامة والسلوك المسؤول بيئيا لدى الشباب والزوار.
3: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم. خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
22: انطلاق غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله، فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال عناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
21: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لذا الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
23: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
2: في ختام هذه الندوة، جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
3: غيم راديو. غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل من ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: السيد أخنوش يشارك في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط. الرباط تحتضن الدورة 9 للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر المغرب الولايات المتحدة. وفي الرياضة، الفيفا يشكل مجموعة خبراء لتحليل المباريات 104 في مونديال 2026. ولمحطات هذه النشرة من نيروبي، حيث شارك رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
5: نواصل نشرتنا من الرباط، حيث انعقدت اليوم أشغال الدورة 9 للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
7: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
8: أن عدد الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
7: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
5: على صعيد آخر، تلقت الحكومة حتى 11 من ماي الجاري 39,363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25,425 منها بنسبة تناهز 65%. الأرقام استعرضها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية تناولت الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة. بحسب السيد بيتاس، هذا الرقم غير مسبوق في العمل البرلماني، وكل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان. البرلمان صدق بصفة نهائية إلى غاية اليوم على ما مجموعه 191 قانون تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية إلى جانب قانوني إطار ومراسيم قوانين. هذه الحصيلة التشريعية تندرج بحسب الوزير في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو الحوار الاجتماعي وغيرها من المبادرات الحكومية التي ترم تكريس هذا الورش. محطتنا الجوية الأولى لهذه النشرة من أفرار بإقليم أزيلال، حيث اختتمت دورة تكوينية تمحورت حول موضوع التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الأمين العام لحزب الخضرة المغربي محمد فارس وعضو المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية ليلى الزهواني.
14: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
10: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات شرعية ديال 23 شتنبير،
11: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهاد التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
14: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
5: جوياً أيضاً اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. زينب بوعدي والتفاصيل.
15: نظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان، مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
5: في الرياضة، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تشكيلة مجموعة دراسات تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين ألفقه.
13: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
5: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مبنية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والفرجة الشعبية والأنشطة الفنية والورود بألوانها الزاهية وسط حضور جماهيري، كل ذلك كان ضمن فعاليات مهرجان الزهور 2026.
3: الالتفاتة باش يعني تنبينوا بان الحمد لله التاريخ ديال المحمدية مالي يعني بانتاجات رياضية.
2: هذه الاحتفالية انطلقت من ملعب البشير الذي احتضن مباراة استعراضية بين قدماء نادي الوداد الرياضي ومجموعة من الإعلاميين والفنانين من أجل تكريم لاعب نادي الوداد العربي أحرضان وعدد من الفعاليات الأخرى.
4: بالنسبة لي أنا النادي تتقول في المثل الأم ديالي، ما يمكن لي شيء نسمح فيها ولا ما يمكن لي شيء ما نعبرش على الحب اللي تندير بها الوداد.
5: العربي أحرضان كيستاهل أكثر منه، المسيرة ديالو أول حاجة هي اللي كتشهد عليه، لا أنا لا وحدة أخرى، هي المسيرة ديالو لأنه مارك الإستوار.
2: مهرجان الزهور بالمحمدية يسعى إلى المزج بين الرياضة والثقافة والفن وروح المواطنة في أفق تعزيز إشعاع المدينة وجهة ثقافية مفتوحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
6: راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Rime Radio.
1: Rime Radio.

0: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباريون مفصل من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: السيد أخنوش يشارك في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط. الرباط تحتضن الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر المغرب الولايات المتحدة. وفي الرياضة، الفيفا يشكل مجموعة خبراء لتحليل المباريات 104 في مونديال 2026. أولى محطات هذه النشرة من نيروبي، حيث شارك رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
0: نواصل نشرتنا من الرباط، حيث انعقدت اليوم أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
5: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد المناقشات حول الجمارك حول السلاح متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلاح للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
4: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
0: على صعيد آخر، تلقت الحكومة حتى 11 من ماي الجاري 39,363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25,425 منها بنسبة

0: تناهز 65%. الأرقام استعرضها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية تناولت الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة. بحسب السيد بيتاس، هذا الرقم غير مسبوق في العمل البرلماني، وكل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان. البرلمان صدق بصفة نهائية إلى غاية اليوم على ما مجموعه 191 قانون تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية إلى جانب قانوني إطار ومراسيم قوانين. هذه الحصيلة التشريعية تندرج بحسب الوزير في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو الحوار الاجتماعي وغيرها من المبادرات الحكومية التي تروم تكريس هذا الورش. محطتنا الجوية الأولى لهذه النشرة من أفرار بإقليم أزيلال، حيث اختتمت دورة تكوينية تمحورت حول موضوع التأطير السياسي والقانوني والتواصل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الأمين العام لحزب الخضرة المغربي محمد فارس وعضو المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية ليلى الزهواني.
1: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
2: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
3: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة. لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهاد التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
1: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية غرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
0: جوياً أيضاً اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. زينب بوعدي والتفاصيل.
4: نظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان، مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة تروم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
0: في الرياضة، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تشكيلة مجموعة دراسات تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين ألفقيه.
5: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
4: بالجديدة، أسدل الستار بمسرح عفيفي على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ربيع الطفل المنظمة تحت شعار من مسرح الطفولة يبدأ ربيع الوطن. وشكل حفل اختتام هذه الدورة التي حملت اسم الفنان المغربي جناح التامي مناسبة للاحتفاء بالأطفال المشاركين وتتويج مسار حافل من الأنشطة التربوية والفنية والترفيهية. كما شكل هذا الحفل مناسبة لتتويج الفائزين بمسابقة المهرجان، وهكذا توجت مسرحية أيقونة الانقسام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فرع الجديدة بجائزة أحسن عمل متكامل، وذلك بفضل أداء جماعي لافت جسدته كل من سكينة سقري وفاطمة الزهراء الوردية وملك غوزي، إلى جانب الإسهام الفني ليا يحيى غرابي عزفا وغناء، مما منح العمل بعدا تعبيريا وجماليا متكاملا. وفيما يخص جوائز التشخيص، عادت جائزة أحسن أول تشخيص لهويام بن شادلي عن دورها في مسرحية طفولة، فيما نالت كوتر الأسفاري جائزة أحسن ثاني تشخيص عن مسرحية التجنيد لفرقة الشغف الذهبية، كما حصلت حليمة بالحميرة عن مسرحية الطفولة على جائزة أحسن ثالث تشخيص، بينما آلت جائزة أحسن رابع تشخيص للطفلة صوفيا سنهاجي عن مشاركتها في مسرحية بالعاق لفرقة الإبداع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: Rime Radio. Rime Radio. Rime Radio. Rime Radio. نشرة الأخبار على Rime Radio.
6: عرضنا إخباريون مفصل من Rime Radio. أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: السيد أخنوش يشارك في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط. الرباط تحتضن الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر المغرب الولايات المتحدة. وفي الرياضة، الفيفا يشكل مجموعة خبراء لتحليل المباريات 104 في مونديال 2026. أولى محطات هذه النشرة من نيروبي، حيث شارك رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
6: نواصل نشرتنا من الرباط، حيث انعقدت اليوم أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
8: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
9: أن عدد الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الامور بالنسبه للتبادل التجاري ديال البلدين، وان ايضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك حول السلاح متعدده الانواع باش نسهلوا الولوج ديال هذا السلاح للسوق الامريكي ولا للسوق الافريقي عبر المغرب.
8: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تضارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
6: على صعيد آخر، تلقت الحكومة حتى 11 مايو الجاري 39,363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25,425 منها بنسبة تناهز 65%. الأرقام استعرضها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية تناولت الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة. بحسب السيد بيتاس، هذا الرقم غير مسبوق في العمل البرلماني، وكل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان. البرلمان صدق بصفة نهائية إلى غاية اليوم على ما مجموعه 191 قانون تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية إلى جانب قانوني إطار ومراسيم قوانين. هذه الحصيلة التشريعية تندرج بحسب الوزير في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو الحوار الاجتماعي وغيرها من المبادرات الحكومية التي تروم تكريس هذا الورش. محطتنا الجوية الأولى لهذه النشرة من أفرار بإقليم أزيلال، حيث اختتمت دورة تكوينية تمحورت حول موضوع التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الأمين العام لحزب الخضرة المغربي محمد فارس وعضو المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية ليلى الزهواني.
10: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
11: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
12: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
10: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
6: جوياً أيضاً اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. زينب بوعدي والتفاصيل.
13: نظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرقان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرقان مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرقان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة تروم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرقان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرقان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرقان.
6: في الرياضة، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تشكيلة مجموعة دراسات تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين ألفقه.
14: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
6: الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش يحل بالنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. بالرباط، انطلاق أشغال المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إفريقيا. مالابو تستضيف الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا والمائدة المستديرة الصين إفريقيا والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 ماي بالعاصمة الكينية. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
15: كان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورينسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
4: بالرباط، انطلقت اليوم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الطاقة والاتصالية في إفريقيا آفاق التعاون الدولي. ويجمع هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى 3 أيام مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء ومؤسسات مالية ومجموعات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولية الجديدة في إفريقيا. وفي كلمة بالمناسبة نوهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بالدور التاريخي الذي يطلع به مركز كفراد في تعزيز القدرات الإدارية وتحديث العمل العمومي بإفريقيا، معتبرة أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية تشهد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية تحولات عميقة على مستوى الاقتصادات وأنماط الحكامة والتوازنات الدولية. ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث ستعقد من 11 إلى 13 ماي الجاري أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أسماء الخياري والتفاصيل.
16: هذه الفعاليات ستجمع مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمة إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. وسيخصص الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المقرر يوم 2 للبحث والمصادقة على تقرير نشاط المنظمة وتقريرها المالي وانضمام أعضاء جدد، بالإضافة إلى تبادل النقاش مع الشركاء المؤسساتيين الأفارقة والصينيين حول أفاق تعزيز التعاون الإفريقي. وتندرج المائدة المستديرة 5 بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي في إفريقيا التنويع الاقتصادي والاتصال والشمول الرقمي في إطار تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والصينية. ويروم هذا اللقاء المقرر يوم 2 على الخصوص تعميق التفكير في التغيرات التي يشهدها التعاون الصيني الإفريقي وتحديد فرص تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز أفاق ملموسة للعمل في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة الزراعية والسياحة المستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
4: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
17: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
17: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: اختتمت بالصويرة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بعد ثلاثة أيام من النقاشات العلمية والمؤسساتية التي تمحورت حول رهانات الحفاظ على هذه الشجرة وتثمينها بشكل مستدام. ونظم هذا المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار من غابات الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، حيث فرد نفسه كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذه السلسلات الاستراتيجية. وعرفت هذه الدورة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأرجان، مشاركة حوالي 500 مؤتمر وتقديم أزيد من 130 مداخلة علمية همت الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لشجرة الأرجان. وترأس حفل الاختتام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، حيث تميز بتوقيع عدة اتفاقيات الشراكة ترم تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة لسلسلة الأرجان. وفي هذا الإطار وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الإفريقي لتغذية النباتات وشركة مناجم، همت بالخصوص تطوير برامج البحث التطبيقي وتعزيز القدرات التقنية والعلمية، تحسين الممارسات المرتبطة بزراعة الأرجان، وكذا النهوض بحلول مبتكرة لفائدة استدامة وصمود منظومة الأرجان.
17: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنطلق الثلاثاء بالرباط فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 من مايو الجاري. هذه الدورة تنظم بدعوة من وكالة بيتمان القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026. بلاغ للوكالة ذكر أن هذه الدورة تشهد برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل قبل زيارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم المشاركة في ورشات فنية وتثقيفية يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة هيا للأطفال واليافعين للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس. الدورة الحالية تمنح الفرصة للطفل الفلسطيني للتعبير أمام أقرانه عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنها ومدى احترامها لحقوقه وخصوصيته انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن المقرر أن تختتم أعمال هذه الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية الخميس المقبل بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة وكلمة الوفود المشاركة قبل تلاوة البيان الختامي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بعض الأفراد كيقدموا أفكار جيدة، إلا أنها مهما كانت عبقرية كتبقى طاقة معطلة إذا ما تمش تحويلها إلى سلوكيات وممارسات عملية. فالأفكار وحدها ما كتكفيش، لأن الفكرة هي مجرد بدرة، إذا ما تصرفتش السلوك كتموت وقيمتها كتبقى في التطبيق، والسلوك هو اللي كيحدث الأثر الفعلي في حياة الفرد والآخرين. كاين الكثير من الناس عندهم أفكار جيدة، أحلام كبار ومشاريع يقدروا يبدلوا بها حياتهم، ولكن المشكل الحقيقي عندهم ماشي في الفكرة، المشكل كيبقى في التطبيق، لأن الفكرة وحدها ما عندها حتى قيمة إذا بقت مجرد كلام وما تحولاتش لسلوك يومي وعمل حقيقي. والإنسان يقدر يعرف شنو اللي خاصه يقوم به من خلال أفكار بناها في عقله وعبر عليها، ولكن إذا ما تحركش غادي تبقى أفكاره مجرد كلام في كلام وغيحلم بلا نتيجة. في الحياة اليومية كنصادفوا الكثير من الحالات من هذا النوع، مثلا واحد كيعرف باللي ممارسة الرياضة مهمة للصحة دياله وكيدوي على التغذية السليمة وعلى أهميتها، لكن عمره ما مارس الرياضة ولو لنصف ساعة في النهار، وعمره ما تبع التغذية السليمة. إذن واش هاد المعرفة غادي تفيده؟ طبعا لا. واحد آخر عنده فكرة مشروع ممتازة في الحي دياله وكل مرة كيشرحها للجيران بحماس، مثلا نزرعوا الورد هنا، نصبغوا الحيطان، نخصوا يوم للشباب، ولكن عمره ما بدأ ولو بخطوة صغيرة باش يحقق كل هاد الأفكار، لأنه ما عندوش عزيمة، لذلك تبقى أفكاره واقتراحاته ما عندها حتى معنى. كاين أيضا اللي كيتكلم على التدخين والأضرار دياله وكيقدم أفكار لمحاربة هذا السلوك حفاظا على الصحة، لكن كتلقاه هو بنفسه كيدخن وما قادرش يطبق الأفكار اللي كيقدمها. هذا الفرد أيضا كتكون أفكاره بلا معنى ولو أنها جيدة، بينما نقدروا نلقى واحد آخر كيقدم أفكار بسيطة للناس حول مثلا الحفاظ على البيئة واعتماد شوية ديال الالتزام، كتلقى سلوكياته كلها كتعبر على أفكاره ومنسجمة معها وكيناضل من أجلها. هذا الفرد كتكون عنده قيمة عند الناس وكيصدقوه وكيحترموه. فالقيمة الحقيقية ديال الفرد ماشي في إنتاج الأفكار، حيث الأفكار متوفرة عن الجميع وأي فرد يقدر يفكر ويحلم ويتخيل، لكن الناس اللي كيصنعوا الفرق هما اللي كيقدروا يحولوا هاد الأفكار لأفعال ملموسة. فالعالم ما تبدلش بالأفكار فقط، تبدل بالناس اللي كيخدموا وتعبوا وغامروا باش يطبقوا أفكارهم على أرض الواقع وبرهنوا فعلا أن سلوكياتهم كتنسجم مع أفكارهم. وكاين مشكل عند بعض الناس هو أنهم لما كيقترحوا أفكار جيدة في أي مجال، خاصة في أمور عندها علاقة بالتربية على السلوكيات الصحيحة، خاص يبدأوا بنفسهم ماشي يقدموها ويرجعوا للوراء، لأن تطبيقها هو المهم بالنسبة لهم والصورة ديالهم. مثلا ما يقترحش واحد فيهم فكرة فرض غرامة على الراجلين اللي كيقطعوا الطريق بلا ما يحترموا إشارات المرور أو يمشيوا خارج الممر المخصص للراجلين، وهو كيقوم بنفس السلوك وكيخرق القانون. فالعقل بعض المرات كيخدع الإنسان وكيعطيه إحساس زائف بأنه قادر يقدم أفكار جيدة ويتكلم عليها، لكن نجاحها ما كيجيش بالكلام بل بالفعل المتكرر والانضباط اليومي بها. هنا كيبان بأنه مقتنع باللي كيفكر فيه وماشي كيتكلم باش يثير إعجاب الآخرين ويوصل الأهداف ما عندها حتى علاقة بموضوع الأفكار اللي قدمها. مثلا الطالب اللي كيهضر طول الوقت على الرغبة ديالو في النجاح ولكن ما كيقراش بانتظام، مستحيل يجيب نتائج إيجابية، بينما طالب آخر ربما الذكاء ديالو أقل لكن منظم وكيقوم بالواجبات ديالو كل نهار، غالبا هاد الطالب كينجح. والسبب بسيط، هو أن السلوك اليومي أقوى من النية. النية مهمة فعلا، ولكن إذا ما تبعتهاش الأفعال كتبقى بدون قيمة. حتى في العلاقات الإنسانية الأفكار وحدها ما كتكفيش باش تبقى مثلا علاقات الصداقة متينة وقوية، الفرد مثلا كيقدم مجموعة أفكار لأصدقائه باش تقوى علاقتهم، باعتبار أن الصداقة عندها قيمة في حياة الأفراد، وكيتكلم على المحبة ديالو ليهم. لكن إذا ما بانتش هاد المحبة في سلوكياته معاهم، كيبقى كلامه فارغ من محتواه وما عنده حتى قيمة، لأن يقدر واحد من الأصدقاء يحتاجه في وقت الشدة ويتخلى عليه ويقدم له أعذار ما عندها حتى أساس من الصحة. فالناس كيتقوا في الأفعال أكثر من الأقوال، والإنسان اللي كيساعد وكيحترم وكيوقف في جنب الأصدقاء وقت الحاجة عنده قيمة أكبر من واحد غير كيقدم الأفكار. فالسلوك الفعلي كيبني العادات، والعادات هي اللي كتصنع شخصية الفرد ومستقباله. وإذا كان عند الفرد هدف كبير لكن سلوكه اليومي ما كيقربوش منه، خاصه يتغير، ولو تكون عنده أفكار كبيرة ومهمة، لأن كاين فرق بين الأفكار والتطبيق. فالفكرة هي البداية لكن السلوك هو الغاية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. دولياً، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
3: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبداللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
5: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
3: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
0: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد النوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
3: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال

0: الإمارات والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرحي الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
2: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
3: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بان عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث اننا كنشوفوا واحد اعمال مسرحيه فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنيه، ايضا على مستوى اثاره بعض المواضيع اللي هي اساسيه لا بالنسبه للشريحه ديال الشباب ولا بالنسبه للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
0: في الرياضة وبرسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
4: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة

0: أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش يحل بالنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. بيا رباط انطلاق أشغال المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إفريقيا. مالابو تستضيف الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا والمائدة المستديرة الصين إفريقيا والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 ماي بالعاصمة الكينية. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: كان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كوريسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: بيا رباط انطلقت اليوم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الطاقة والاتصالية في إفريقيا آفاق التعاون الدولي. ويجمع هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى 3 أيام مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء ومؤسسات مالية ومجموعات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولية الجديدة في إفريقيا. وفي كلمة بالمناسبة نوهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بالدور التاريخي الذي يطلع به مركز كفراد في تعزيز القدرات الإدارية وتحديث العمل العمومي بإفريقيا، معتبرة أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية تشهد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية تحولات عميقة على مستوى الاقتصادات وأنماط الحكامة والتوازنات الدولية. ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث ستعقد من 11 إلى 13 ماي الجاري أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: هذه الفعاليات ستجمع مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمة إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. وسيخصص الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المقرر يوم الاثنين للبحث والمصادقة على تقرير نشاط المنظمة وتقريرها المالي وانضمام أعضاء جدد بالإضافة إلى تبادل النقاش مع الشركاء المؤسساتيين الأفارقة والصينيين حول أفاق تعزيز التعاون الإفريقي. وتندرج المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي في إفريقيا التنويع الاقتصادي والاتصال والشمول الرقمي في إطار تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والصينية. ويروم هذا اللقاء المقرر يوم الاثنين على الخصوص تعميق التفكير في التغيرات التي يشهدها التعاون الصيني الإفريقي وتحديد فرص تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز أفاق ملموسة للعمل في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة الزراعية والسياحة المستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. وليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
2: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
5: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء ستاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستاد عبد اللطيف معزوز.
0: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته 5 بالرباط. لنتابع.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
6: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
7: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: في الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
8: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات تقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. دوليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
7: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
9: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
10: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
9: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجاً استثنائياً للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضاً عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحاً أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفاً أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبراً أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
7: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون أغيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء ستاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستاد عبد اللطيف معزوز.
11: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
7: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرحي الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
4: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
12: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا، على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
4: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
13: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، مهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
4: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
7: في الرياضة، وبرسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
14: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
7: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بعض الأفراد كيقدموا أفكار جيدة، إلا أنها مهما كانت عبقرية كتبقى طاقة معطلة إذا ما تمش تحويلها إلى سلوكيات وممارسات عملية. فالأفكار وحدها ما كتكفيش، لأن الفكرة هي مجرد بدرة، إذا ما تصرفتش السلوك كتموت وقيمتها كتبقى في التطبيق، والسلوك هو اللي كيحدث الأثر الفعلي في حياة الفرد والآخرين. كاين الكثير من الناس عندهم أفكار جيدة، أحلام كبار ومشاريع يقدروا يبدلوا بها حياتهم، ولكن المشكل الحقيقي عندهم ماشي في الفكرة، المشكل كيبقى في التطبيق، لأن الفكرة وحدها ما عندها حتى قيمة إذا بقت مجرد كلام وما تحولاتش لسلوك يومي وعمل حقيقي. والإنسان يقدر يعرف شنو اللي خاصه يقوم به من خلال أفكار بناها في عقله وعبر عليها، ولكن إذا ما تحركش غادي تبقى أفكاره مجرد كلام في كلام وغيحلم بلا نتيجة. في الحياة اليومية كنصادفوا الكثير من الحالات من هذا النوع، مثلا واحد كيعرف باللي ممارسة الرياضة مهمة للصحة دياله وكيدوي على التغذية السليمة وعلى أهميتها، لكن عمره ما مارس الرياضة ولو لنصف ساعة في النهار، وعمره ما تبع تغذية سليمة. إذن واش هاد المعرفة غادي تفيده؟ طبعا لا. واحد آخر عنده فكرة مشروع ممتازة في الحي دياله، وكل مرة كيشرحها للجيران بحماس، مثلا نزرعوا الورد هنا، نصبغوا الحيطان، نخصوا يوم للشباب، ولكن عمره ما بدأ ولو بخطوة صغيرة باش يحقق كل هاد الأفكار، لأنه ما عندوش عزيمة، لذلك تبقى أفكاره واقتراحاته ما عندها حتى معنى. كاين أيضا اللي كيتكلم على التدخين والأضرار دياله، وكيقدم أفكار لمحاربة هاد السلوك حفاظا على الصحة، لكن كتلقاه هو بنفسه كيدخن وما قادرش يطبق الأفكار اللي كيقدمها. هاد الفرد أيضا كتكون أفكاره بلا معنى ولو أنها جيدة، بينما نقدروا نلقاو واحد آخر كيقدم أفكار بسيطة للناس حول مثلا الحفاظ على البيئة واعتماد شوية ديال الالتزام، كتلقى سلوكياته كلها كتعبر على أفكاره ومنسجمة معها وكيناضل من أجلها. هاد الفرد كتكون عنده قيمة عند الناس وكيصدقوه وكيحترموه. فالقيمة الحقيقية ديال الفرد ماشي في إنتاج الأفكار، حيث الأفكار متوفرة عن الجميع وأي فرد يقدر يفكر ويحلم ويتخيل، لكن الناس اللي كيصنعوا الفرق هما اللي كيقدروا يحولوا هاد الأفكار لأفعال ملموسة. فالعالم ما تبدلش بالأفكار فقط، تبدل بالناس اللي كيخدموا وتعبوا وغامروا باش يطبقوا أفكارهم على أرض الواقع، وبرهنوا فعلا أن سلوكياتهم كتنسجم مع أفكارهم. وكاين مشكل عند بعض الناس، هو أنهم لما كيقترحوا أفكار جيدة في أي مجال، خاصة في أمور عندها علاقة بالتربية على السلوكيات الصحيحة، خاص يبدأوا بنفسهم ماشي يقدموها ويرجعوا للوراء، لأن تطبيقها هو المهم بالنسبة لهم والصورة ديالهم. مثلا ما يقترحش واحد فيهم فكرة فرض غرامة على الراجلين اللي كيقطعوا الطريق بلا ما يحترموا إشارات المرور أو يمشيوا خارج الممر المخصص للراجلين، وهو كيقوم بنفس السلوك وكيخرق القانون. فالعقل بعض المرات كيخدع الإنسان وكيعطيه إحساس زائف بأنه قادر يقدم أفكار جيدة ويتكلم عليها، لكن نجاحها ما كيجيش بالكلام بل بالفعل المتكرر والانضباط اليومي بها. هنا كيبان بأنه مقتنع باللي كيفكر فيه وماشي كيتكلم باش يثير إعجاب الآخرين ويوصل الأهداف ما عندها حتى علاقة بموضوع الأفكار اللي قدمها. مثلا الطالب اللي كيهضر طول الوقت على الرغبة ديالو في النجاح ولكن ما كيقراش بانتظام، مستحيل يجيب نتائج إيجابية، بينما طالب آخر ربما الذكاء ديالو أقل لكن منظم وكيقوم بالواجبات ديالو كل نهار، غالبا هاد الطالب كينجح، والسبب بسيط هو أن السلوك اليومي أقوى من النية. النية مهمة فعلا، ولكن إذا ما تبعتهاش الأفعال كتبقى بدون قيمة. حتى في العلاقات الإنسانية الأفكار وحدها ما كتكفيش باش تبقى مثلا علاقات الصداقة متينة وقوية. فرد مثلا كيقدم مجموعة أفكار لأصدقائه باش تقوى علاقتهم باعتبار أن الصداقة عندها قيمة في حياة الأفراد، وكيتكلم على المحبة ديالو لهم، لكن إذا ما بانتش هاد المحبة في سلوكياته معاهم كيبقى كلامه فارغ من محتواه وما عنده حتى قيمة، لأن يقدر واحد من الأصدقاء يحتاجه في وقت الشدة ويتخلى عليه ويقدم ليه أعذار ما عندها حتى أساس من الصحة. فالناس كيتقوا في الأفعال أكثر من الأقوال، والإنسان اللي كيساعد وكيحترم وكيوقف في جنب الأصدقاء وقت الحاجة عنده قيمة أكبر من واحد غير كيقدم الأفكار. فالسلوك الفعلي كيبني العادات، والعادات هي اللي كتصنع شخصية الفرد ومستقباله. وإذا كان عند الفرد هدف كبير لكن سلوكه اليومي ما كيقربوش منه، خاصه يتغير ولو تكون عنده أفكار كبيرة ومهمة، لأن كاين فرق بين الأفكار والتطبيق. فالفكرة هي البداية لكن السلوك هو الغاية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. وليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
2: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
5: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
0: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة، بحيث

0: الأساسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
2: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
3: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
2: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
4: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
2: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
5: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة

0: القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعون في العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزيوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض آفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوت.
4: إقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. أيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين المنتوجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرقان وزيت الزيتون والعسل، تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
3: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفا إيما أسيغانس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيومار، ويتعلق الأمر بكوزيوماريس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد، ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب، والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول 9 محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
1: السيدة الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق 10 ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن 14 تقوم على أسس متينة ومؤسساتية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958، وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى 1 مليون سيارة، فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة 5 عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
3: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. دوليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
3: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام. إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
3: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وأكد السيد ناجي مأونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
0: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
3: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
6: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
7: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
8: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
2: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
3: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة. غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
4: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. دولياً الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
2: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
5: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
0: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد النوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
6: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
7: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: في الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
8: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطات تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهة الدار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء أسطات عبد اللطيف معزوز.
2: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
1: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه هي التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
4: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
3: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
5: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
3: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. دوليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
1: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام. إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
1: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون أغيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء سطات بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز.
2: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
9: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا.

0: أو في التعبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
2: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
4: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: خبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر

0: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، والبداية بالعناوين. أكادير تحتضن الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. البرتغال تضاعف إنتاج زيت الزيتون 5 مرات خلال 26 سنة الأخيرة. جنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية بسبب الفيضانات وتساقط الثلوج. التوقيع على أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة نحو 1 مليار دولار. انطلقت بأكادير أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، وبمشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات، إلى جانب مهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا، لمناقشة القضايا المرتبطة بالتدبير المستدام لذباب الفاكهة الذي يعد من بين أهم الآفات التي تؤثر على سلاسل إنتاج الفواكه على الصعيد العالمي. وتسلط هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات. إنتاج زيت الزيتون في البرتغال يسجل ارتفاعاً ب5 أضعاف خلال السنوات 26 الأخيرة، ليبلغ خلال الموسم الحالي 160 ألف طن، وسط تأكيد مهنيين وخبراء أن القطاع لا يزال يتوفر على إمكانات كبيرة للنمو من حيث الكمية والقيمة المضافة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: رئيس مركز الدراسات والترويج لزيت الزيتون بمنطقة الألنتيغو مانويل نورتي سانتو أوضح خلال المؤتمر الوطني لزيت الزيتون المنعقد بمدينة مورا أن البرتغال ضاعفت إنتاجها الوطني 5 مرات منذ بداية القرن الجاري، مشيرا إلى أن إنتاج موسم 2025-2026 يناهز 160 ألف طن، وأضاف أن هذه الكميات تمثل وفق متوسط أسعار بيع زيت الزيتون بالجملة ما يقارب 700 مليون يورو لفائدة الاقتصاد البرتغالي، مبرزا أن أكثر من 50% من الإنتاج لا يزال يباع بالجملة وأساسا نحو التصدير. وأكد المسؤول ذاته أن المركز يعمل على تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون البرتغالي عبر إحداث علامة جامعة وطنية من شأنها تعزيز حضور هذا المنتوج وتسويقه تحت هوية برتغالية، بما يسمح بالحفاظ على العائدات داخل البلاد بدل انتقالها إلى أسواق أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
1: المركز الوطني لتدبير الكوارث في جنوب إفريقيا يصنف الظاهرة الجوية المتطرفة التي تشهدها البلاد منذ 4 مايو الجاري ككارثة وطنية، وذلك في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج التي اجتاحت عدة أقاليم بالبلاد. وتسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط ضحايا. وأوضح المتحدث باسم المركز أن هذا التصنيف يمنح السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة لإعادة تخصيص الموارد بهدف تقديم المساعدات الطارئة وإصلاح البنية التحتية، مضيفا أن هذا الإجراء يتيح أيضا لمختلف أجهزة الدولة المشاركة في جهود الاستجابة للكارثة. وأشار إلى أن الأضرار الجسيمة تركزت بشكل أساسي في الشبكة الطرقية والمنشآت الحيوية. الحكومة الأردنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء يوقعان على أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة الهاشمية بقيمة نحو مليار دولار في مسعى لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة الأردنية. المشروع يستهدف إنتاج 100,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء ويشكل نموذجا لمشروعات الطاقة المستدامة، حيث يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية، كما من شأنه المساهمة في خفض أكثر من 200,000 طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي. ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. وليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
3: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
5: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
3: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
0: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
3: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته 5 بالرباط. لنتابع.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
7: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
1: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
8: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
1: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
9: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 مايو الجاري.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
5: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
4: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
6: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية عفوا هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
4: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. وليان رئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
7: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
9: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
7: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون أغيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
9: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
7: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
10: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
11: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
10: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
12: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
10: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
13: في الرياضة، وبرسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
1: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحليل تحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
13: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج عملية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا ما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقية العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات، وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية الذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات. وبحسب الوثيقة تمت الدعوة إلى إنشاء شبكة وطنية لمراقبة مخاطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتجميع المواد التدريبية ذات الصلة، وتقديم دورات أخلاقية منتظمة، وتوفير خدمات مراقبة المخاطر الأخلاقية والتحذير المبكر لدعم المدن التجريبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. دوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
4: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
5: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
4: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء اسطاد عبد اللطيف معزوز.
7: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجربة تجارب أخرى، وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسه ديال التكوين ديال الاطر والتقنيين في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هاد الوحده بالاطر اللازمه باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
4: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع
8: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله

0: قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
1: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
0: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: في الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
3: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش يحل بالنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. بالرباط انطلاق أشغال المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إفريقيا. مالابو تستضيف الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا والمائدة المستديرة الصين إفريقيا والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 ماي بالعاصمة الكينية. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: كان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأسمال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورينسينغ أوي وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص.
1: بالرباط انطلقت اليوم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الطاقة والاتصالية في إفريقيا آفاق التعاون الدولي. ويجمع هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى 3 أيام مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء ومؤسسات مالية ومجموعات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. وفي كلمة بالمناسبة نوهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بالدور التاريخي الذي يطلع به مركز كفرات في تعزيز القدرات الإدارية وتحديث العمل العمومي بإفريقيا، معتبرة أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية تشهد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية تحولات عميقة على مستوى الاقتصادات وأنماط الحكامة والتوازنات الدولية. ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث ستعقد من 11 إلى 13 ماي الجاري أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: هذه الفعاليات ستجمع مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمة إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. وسيخصص الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المقرر يوم الاثنين للبحث والمصادقة على تقرير نشاط المنظمة وتقريرها المالي وانضمام أعضاء جدد، بالإضافة إلى تبادل النقاش مع الشركاء المؤسساتيين الأفارقة والصينيين حول أفاق تعزيز التعاون الإفريقي. وتندرج المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي في إفريقيا، التنويع الاقتصادي والاتصال والشمول الرقمي، في إطار تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والصينية. ويروم هذا اللقاء المقرر يوم الاثنين على الخصوص تعميق التفكير في التغيرات التي يشهدها التعاون الصيني الإفريقي وتحديد فرص تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز أفاق ملموسة للعمل في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة الزراعية والسياحة المستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
4: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. وليان الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك وتطورات في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل، حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
8: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
10: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
11: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
10: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
8: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك، وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الشأن الجهوي، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء ستاد بالحي المحمدي وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستاد عبد اللطيف معزوز.
12: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجربة تجارب أخرى، وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
8: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
3: في الشأن الثقافي، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من جهة طنجة تطوان الحسيمة مرتيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرحي الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع
13: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
14: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
13: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
15: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
13: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم دورة ذاتها، فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. تقرير نسرين أفقه.
16: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
17: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
3: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس، يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
2: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية. كما عرفت هذه الندوة مشاركة متوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونكت أوتو، وهو لقاء رافع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حركة
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو في ساعة المنتصف ليوم 12 ماي 2026، والبداية بالنشرة الإخبارية.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
0: في السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
5: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
0: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
6: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض الأمن وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
0: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
7: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
8: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
7: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
9: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
7: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية. لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
0: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
10: برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عدده 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
11: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مستمعي إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، فقرات ساعة المنتصف متواصلة واللحظة مع عدد جديد من أحوال الطقس ببلادنا. أسماء مع أسماء الخياري.
1: حالة الطقس
2: العامة للأرصاد تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

0: والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى أخبار حصاد الجهات مع زينب بوعادي.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطات تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهات الدار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهات الدار البيضاء أسطات عبد اللطيف معزوز.
3: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد النوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكانت من أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنيين في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
2: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزكيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزكيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
5: نحن في أمام فومزقيد جبل، أمام فومزقيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
4: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزقيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
6: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزقيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
4: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: مستمعي إذاعة الأخبار المغربية، أنتم على ساعة المنتصف واللحظة، سنقدم لكم باقة من الأخبار المتفرقة في أبرز المستجدات الوطنية والدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: انطلقت برنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2025 بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
1: غيم راديو،
7: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: واللحظة مع الأخبار الرياضية مع ياسين الزكراوية.
8: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى المستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل ثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعلامتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في ست مناسبات متتالية، على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026، تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
8: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على أربع مجموعات، يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: وفي هذه اللحظات مستمعين

0: برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم علي الفاسي الفهري. السيد خنوش يشارك بالنيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط. السيد أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. بالنيروبي، الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا، يؤكد إيمانويل ماكرون. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. مشاركة المغرب في قمة إفريقيا إلى الأمام تجسد التزام المملكة بتعزيز تعاونها الاقتصادي مع البلدان الإفريقية وفرنسا، يؤكد السيد زيدان. اعتماد آلية رقمنة جديدة لتتبع امتحانات البكالوريا، يؤكد السيد برادة. الحكومة تلقت منذ بداية الولاية التشريعية أزيد من 39,000 سؤال كتابي وأجابت عن 65% منها، يعلن السيد بيتاس. مجلس النواب يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. بمالابو، انعقاد الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هش جدا، يؤكد دونالد ترامب. تزامنا مع مونديال 2026، وكالة المغرب العربي للأنباء تطلق برمجة خاصة ابتداء من 11 مايو. بالبطولة الوطنية الاحترافية، إنوي اتحاد يعقوب المنصور يفوز على الكوكب المراكشي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: والآن مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى عدد جديد من فقرتكم سلوك المواطن، حيث تسلط نادية أبرام الضوء في حلقة اليوم من برنامج سلوك المواطن على مهنة التمريض بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتمريض، وهي مناسبة لاستحضار الدور الهام للممرضات والممرضين في المنظومة الصحية. ولا تقتصر مهام الممرضين على الجانب المهني، بل ترتكز على سلوك إنساني وأخلاقي لدعم الآخر ورعايته في أفضل الظروف.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هاد اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل، رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هاد المهنة، و

0: خلاوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي وكيراعيه حتى كيتعافى. والممرض في المغرب كباقي الممرضين في العالم كيقوم بمهام كثيرة ومتنوعة. أول حاجة كيستقبل المريض وكيهيئ ليه الظروف المناسبة للعلاج وكيقيس ليه الضغط والسكر والحرارة وكيعطيه الأدوية في الوقت المناسب وكيبدل الضمادات وكيواكب الحالة الصحية دياله بشكل مستمر. وإذا وقع أي تغيير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة. والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم بمرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعمليات جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط النفسي والقلق اللي عندهم بمعاملة إنسانية وبكلمة طيبة، لأنها كتساعد بزاف للمرضى أكثر من الدواء. والممرض أيضا عنصر مهم في التوعية الصحية. كاينين ممرضين كيشتغلوا في المراكز الصحية ديال الحومات وفي المدارس وفي مراكز في القرى، ورغم انشغالاتهم الكثيرة كيقوموا بحملات تحسيسية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرافقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد 19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هاد الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هاد المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيت هاد العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصو يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين أطفال شباب نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصه ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام دياله، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعاني من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من نقص في الأطر الصحية. ورغم كل هاد الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة أصبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو.
4: واللحظة مستمعينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية مع نادية الأحمر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعون في العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض أفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوسو.
7: الإقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. أيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهاد الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين منتجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف، ومنتجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرغان وزيت الزيتون والعسل. تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
6: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفا إيما أسيغونس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيمار، ويتعلق الأمر بكوزيمار إس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب، والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول تسعة محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
8: السيد الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق العشرة ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن الرابع عشر تقوم على أسس متينة ومؤسساتية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958 وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
6: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: لحظة مستمعي إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو مع عدد جديد من برنامج نبضة ثقافة مع سلمى عدنان. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
10: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
11: نرحب بكم مستمعينا الكرام في المحطة الثقافية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، والبداية من مدينة الصويرة حيث تستعد من 25 إلى 27 من يونيو المقبل للتحول إلى فضاء عالمي للموسيقى والثقافات بمناسبة الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، مهرجان رسخ على مدى ما يقارب 3 عقود مكانته كجسر فني يجمع بين معلمين جناوة وفنانين من مختلف بقاع العالم في حوار موسيقي متجدد يفتح المجال أمام ولادة أشكال إبداعية جديدة. وسيتميز حفل الافتتاح بعمل فني متعدد الأصوات يقوده المعلم مهدي ناسولي في لقاء يمزج بين تراث جناوة المغربي ورقصة إنتوري الرواندية المصنفة ضمن التراث الإنساني لليونسكو. كما سيعرف المهرجان لقاءات موسيقية لافتة تجمع بين الإيقاعات المغربية والإثيوبية وأخرى تمزج جناوة بالغوسبل الأمريكي، إلى جانب حضور أسماء فنية بارزة من بينها كارلينيوس براون، حميد القصري وريتشارد بونا رفقة الفنانة المغربية أسماء المنور. ويؤكد المنظمون أن هذه الدورة ستجعل من الصويرة مرة أخرى فضاء مفتوحا للتجريب الموسيقي والحوار الثقافي، حيث تتحول الموسيقى إلى لغة كونية تتجاوز الحدود والهويات الضيقة. وفي الجنوب الشرقي للمملكة تحتضن مدينتي الرصان وأرفود من 15 إلى 17 من مايو الجاري الدورة 31 لملتقى سجل ماسا لفن الملحون المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت الشعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى صون التراث المغربي وتعزيز إشعاعه الثقافي والحضاري من خلال برنامج غني يشمل سهرة فنية بمشاركة أجواق تمثل مختلف جهات المملكة، إضافة إلى تنظيم ماستر كلاس في فن الملحون وتكريم عدد من رواد هذا الفن العريق اعترافا بإسهاماتهم في الحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة. كما تتضمن هذه الدورة مسابقة في الإنشاد لفائدة الفئات الشابة أقل من 18 عاما، إلى جانب مبادرات ثقافية ذات بعد إنساني موجهة لنزلاء السجن المحلي برشيدية ودار الطالب بأرفود في خطوة تعكس قدرة الفن على تعزيز قيم الاندماج والانفتاح. إلى مدينة فاس حيث دشنت الجامعة الخاصة لفاس رواقها الفني الجديد فن ضمن فعاليات أيام فاس للتصميم 2026 من خلال معرض تشكيلي يجمع بين أعمال الفنان ريم السباعي والفنان متعدد تخصصات أحمد بناني. ويقدم المعرض تجربة بصرية تجمع بين الألوان المغربية الزاهية والرمزية التأملية، حيث تستحضر لوحات ريم السباعي ملامح المرأة المغربية والموسيقى الشعبية في توليفات لونية نابضة بالحياة، بينما يستكشف أحمد بناني عبر أعماله النحتية قضايا الهوية والجسد والذاكرة من خلال أشكال تجريدية تتأرجح بين الحضور والغياب. ويطمح هذا الرواق الفني الجديد إلى أن يصبح فضاء دائما لدعم الفنانين الشباب وتنشيط الحركة الثقافية بمدينة فاس عبر تعزيز الحوار بين الفن والهندسة المعمارية والتصميم والإبداع المعاصر. كانت هذه أبرز أخبار المحطة الثقافية لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة،
12: ورياضة.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مستمعي إذاعة الأخبار المغربية، نصل وإياكم إلى آخر موادنا الإخبارية ضمن ساعة المنتصف، وهي نبض الرياضة مع ياسين الزكراوي.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، من تقديم ياسين زكراوية. نستهلها بآخر لقاءات الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول. اتحاد يعقوب المنصور يظفر بثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. ثنائية الفريق المضيف جاءت تواليا من أقدام اللاعب المهدي بالوك في الدقيقة 45 والدقيقة 73، فيما قلص النتيجة للكوكب المراكشي إلياس بدري بالخطأ ضد مرمى في الدقيقة 76. ومن جانب آخر، انتهى اللقاء الذي جمع بين الفتح الرياضي ومضيف أولمبيك سفي بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. هدف أولمبيك سفي سجله فراج كرمون في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، فيما أدرك أيوب مولوع التعادل للفتح الرياضي في الدقيقة 76. وفي المقابل، التعادل السلبي يحسم لقاء نهضة زمبرا أولمبيك جهيرة. وعقب هذه النتائج، ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز 14 برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند النقطة 23 في المركز 9، واستقر رصيد أولمبيك جهيرة عند النقطة 18 في المركز 13، ومعه رصيد نهضة الزمامرة عند النقطة 23 في المركز 9، بينما يعاني القرش المسفيوي في أسفل الترتيب ب13 نقطة فقط. وعلى الصعيد المغاربي، أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم انفصاله عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل وتعيين كريستيان براكوني خلفا له إلى غاية نهاية الموسم. الانفصال على المدرب الفرنسي جاء عقب سقوط الترجي الرياضي في الديربي أمام النادي الإفريقي المتصدر، والذي حسم على إثرها لقب الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 قبل جولة واحدة من نهاية المنافسة. تحت الرعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس، يحتضن نادي السكاكيين بالرباط الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم لكرة المضرب، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 23 من مايو الجارية. السيد أطالب أوضح خلال ندوة صحفية بالرباط خصصت لتقديم هذه الدورة التي ينظمها الاتحاد الرياضي للسكاكين بالمغرب تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب ورابطة محترفات كرة المضرب، أن لاعبات من طراز عالمي سيتنافسن خلال هذه التظاهرة المربوقة التي تعتبر أقدم محطة إفريقية في مسار المحترفات، وتجرى قبل أسبوع واحد من بطولة رولان جاروس الكبرى. وبخصوص اللاعبات المغربيات، أوضح السيد أطلب أن ياسمين قباج وضياء الجردي ستمثلان المملكة في مسابقة الفردية، بينما ستخوض ضياء الجردي مسابقة الزوجية. واللحظة صوب شمال المملكة، حيث تنظم الدورة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات ما بين 13 و17 من مايو الجارية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي حسن. هذه هي تظاهرة الرياضية الدولية المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات، ستعرف مشاركة عدة منتخبات وطنية وأندية دولية، وستجوب عددا من مدن ومناطق شمال المملكة من بينها القصر الصغير وادلو والجبهة والحسيمة وإساكن وشفشاون ووزان والقصر الكبير وطنجة. وعلى المستوى الوطني، ستعرف المنافسة مشاركة المنتخب الوطني وفريق جهة الشمال وفريق جهة الصحراء إلى جانب فريق سيدي علي أونلوك. أما الفرق الأجنبية المشاركة فتضم نادي العلا السعودي وفرنس ديفونس الفرنسية وغلوبال سايكلين تيم الهولندي وفريق نيتشرال غريتنس رالي آلي تيم الإسبانية وكينغز أوف ذا فليميش مونتينز تيم البلجيكية. هذه هي الدورة تكرس المكانة المتنامية التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة.
13: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ساعة المنتصف، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
14: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
13: في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
15: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
16: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
15: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
13: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
17: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
13: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
18: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
13: في شأن ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
19: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
20: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
19: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
21: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب
0: المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم. كنعتقد بان عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث اننا كنشوفوا واحد اعمال مسرحيه فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنيه، ايضا على مستوى اثاره بعض المواضيع اللي هي اساسيه لا بالنسبه للشريحه ديال الشباب ولا بالنسبه للمواطن المغربي.
19: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
13: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
21: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
13: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
22: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: مع
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هذا اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هذه المهنة وخلوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات، وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل، وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي، وكيراعيه حتى كيتعافى. والممرض في المغرب كباقي الممرضين في العالم كيقوم بمهام كثيرة ومتنوعة. أول حاجة كيستقبل المريض وكيهيئ ليه الظروف المناسبة للعلاج، وكيقيس ليه الضغط والسكر والحرارة، وكيعطيه الأدوية في الوقت المناسب، وكيبدل الضمادات، وكيواكب الحالة الصحية دياله بشكل مستمر. وإذا وقع أي تغيير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة. والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم بمرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعملية جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط النفسي والقلق اللي عندهم بمعاملة إنسانية وبكلمة طيبة، لأنها كتساعد بزاف للمرضى أكثر من الدواء. والممرض أيضا عنصر مهم في التوعية الصحية. كاينين ممرضين كيشتغلوا في المراكز الصحية ديال الحومات وفي المدارس وفي مراكز في القرى، ورغم انشغالاتهم الكثيرة كيقوموا بحملات تحسيسية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرافقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد 19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض، والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هذه الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هذه المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيت هذا العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصو يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين، أطفال، شباب، نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصو ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام ديالو، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعاني من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من النقص في الأطر الصحية، ورغم كل هذه الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة صبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودولياً رئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلاً بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
13: في سياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
23: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
16: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
23: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
4: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
17: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
4: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
6: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
4: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
19: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
20: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
19: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
0: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كانت تقريبنا عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة

0: بالفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
2: برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
3: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزاً الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضاً من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعون في العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزيوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض آفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد

0: البوارية بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم السويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاح التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالسويرة لبنى بوسو.
1: الإقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان، الخروب، الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني، مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. أيضا في ظل خلق فرص الشغل، فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مديرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجاني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين المنتوجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني كبير بزاف، ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرقان وزيت الزيتون والعسل، تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
0: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفا إيما أسيغونس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيمار، ويتعلق الأمر بكوزيمار إس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة 3 سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب، والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول 9 محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
2: السيد الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق 10 ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن 14 تقوم على أسس متينة ومؤسسة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958 وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000,000 سيارة. فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
0: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
7: في السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
9: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
10: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
9: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
7: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
5: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
7: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
7: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
12: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
13: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبني أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
12: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
14: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
12: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
15: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
16: برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
17: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
15: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين سكراوية. نستهلها بآخر لقاءات الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول. اتحاد يعقوب المنصور يظفر بثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. ثنائية الفريق المضيف جاءت تواليا من أقدام اللاعب المهدي بالوك في الدقيقة 45 والدقيقة 73، فيما قلص النتيجة للكوكب

0: الكوكب المراكشي إلياس بدري بالخطأ ضد مرمى في الدقيقة 76. ومن جانب آخر انتهى اللقاء الذي جمع بين الفتح الرياضي ومضيفي أولمبيك أسفي بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. هدف أولمبيك أسفي سجله فراج كرمون في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، فيما أدرك أيوب مولوع التعادل للفتح الرياضي في الدقيقة 76. وفي المقابل التعادل السلبي يحسم لقاء نهضة زمبرا أولمبيك جهيرة. وعقب هذه النتائج ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند النقطة 23 في المركز التاسع، واستقر رصيد أولمبيك جهيرة عند النقطة 18 في المركز 13، ومعه رصيد نهضة زمبرا عند النقطة 23 في المركز التاسع، بينما يعاني القرش المسفيوي في أسفل الترتيب ب13 نقطة فقط. وعلى الصعيد المغاربي، أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم انفصاله عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل وتعيين كريستيان براكوني خلفا له إلى غاية نهاية الموسم. الانفصال على المدرب الفرنسي جاء عقب سقوط الترجي الرياضي في الديربي أمام النادي الإفريقي المتصدر، والذي حسم على إثرها لقب الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 قبل جولة واحدة من نهاية المنافسة. تحت الرعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس، يحتضن نادي السكاكيين بالرباط الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم لكرة المضرب، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 23 من مايو الجارية. السيد أطالب أوضح خلال ندوة صحفية بالرباط خصصت لتقديم هذه الدورة التي ينظمها الاتحاد الرياضي للسكاكين بالمغرب تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب ورابطة محترفات كرة المضرب، أن لاعبات من طراز عالمي سيتنافسن خلال هذه التظاهرة المربوقة التي تعتبر أقدم محطة إفريقية في مسار المحترفات، وتجرى قبل أسبوع واحد من بطولة رولان جاروس الكبرى. وبخصوص اللاعبات المغربيات، أوضح السيد أطلب أن ياسمين قباج وضياء الجردي ستمثلان المملكة في مسابقة الفردية، بينما ستخوض ضياء الجردي مسابقة الزوجية. واللحظة صوب شمال المملكة، حيث تنظم الدورة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات ما بين 13 و17 من مايو الجارية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي حسن. هذه هي تظاهرة الرياضية الدولية المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات، ستعرف مشاركة عدة منتخبات وطنية وأندية دولية، وستجوب عددا من مدن ومناطق شمال المملكة من بينها القصر الصغير وادلو والجبهة والحسيمة وإساكن وشفشاون ووزان والقصر الكبير وطنجة. وعلى المستوى الوطني، ستعرف المنافسة مشاركة المنتخب الوطني وفريق جهة الشمال وفريق جهة الصحراء إلى جانب فريق سيدي علي أونلوك. أما الفرق الأجنبية المشاركة فتضم نادي العلا السعودي وفرنس ديفونس الفرنسية وغلوبال سايكلين تيم الهولندي وفريق نيتشرال غريتنس رالي آلي تيم الإسبانية وكينغز أوف ذا فليميش مونتينز تيم البلجيكية. هذه هي الدورة تكرس المكانة المتنامية التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية، وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
5: في سياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجاً استثنائياً للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
3: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
5: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
7: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربة التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
5: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
8: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
5: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
9: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
10: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
9: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
11: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
9: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
5: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
12: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا، دائما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
13: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطى تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهات الدار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهات الدار البيضاء أسطات عبد اللطيف معزوز.
16: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجربة تجارب أخرى، وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
15: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا، الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعالية النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو-اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
17: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
3: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
18: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
3: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
15: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
19: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: ريم راديو،
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو،
20: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
5: في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
3: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
5: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
7: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
5: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
8: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
5: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
9: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
10: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
9: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
11: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
9: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
5: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
12: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا، دائما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها

0: تقرير من إعداد نسرين والفقيه.
1: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، والبداية بالعناوين. أكادير تحتضن الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. البرتغال تضاعف إنتاج زيت الزيتون 5 مرات خلال 26 سنة الأخيرة. جنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية بسبب الفيضانات وتساقط الثلوج. التوقيع على أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة نحو 1 مليار دولار. انطلقت بأكادير أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، وبمشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات، إلى جانب مهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا، لمناقشة القضايا المرتبطة بالتدبير المستدام لذباب الفاكهة الذي يعد من بين أهم الآفات التي تؤثر على سلاسل إنتاج الفواكه على الصعيد العالمي. وتسلط هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات. إنتاج زيت الزيتون في البرتغال يسجل ارتفاعا بخمسة أضعاف خلال السنوات 26 الأخيرة، ليبلغ خلال الموسم الحالي 160 ألف طن، وسط تأكيد مهني

0: مهنيين وخبراء أن القطاع لا يزال يتوفر على إمكانات كبيرة للنمو من حيث الكمية والقيمة المضافة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: رئيس مركز الدراسات والترويج لزيت الزيتون بمنطقة الألنتيغو مانويل نورتي سانتو أوضح خلال المؤتمر الوطني لزيت الزيتون المنعقد بمدينة مورا أن البرتغال ضاعفت إنتاجها الوطني 5 مرات منذ بداية القرن الجاري، مشيرا إلى أن إنتاج موسم 2025-2026 يناهز 160 ألف طن. وأضاف أن هذه الكميات تمثل وفق متوسط أسعار بيع زيت الزيتون بالجملة ما يقارب 700 مليون يورو لفائدة الاقتصاد البرتغالي، مبرزا أن أكثر من 50% من الإنتاج لا يزال يباع بالجملة وأساسا نحو التصدير. وأكد المسؤول ذاته أن المركز يعمل على تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون البرتغالي عبر إحداث علامة جامعة وطنية من شأنها تعزيز حضور هذا المنتوج وتسويقه تحت هوية برتغالية، بما يسمح بالحفاظ على العائدات داخل البلاد بدل انتقالها إلى أسواق أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
0: المركز الوطني لتدبير الكوارث في جنوب إفريقيا يصنف الظاهرة الجوية المتطرفة التي تشهدها البلاد منذ 4 مايو الجاري ككارثة وطنية، وذلك في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج التي اجتاحت عدة أقاليم بالبلاد. وتسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط ضحايا. وأوضح المتحدث باسم المركز أن هذا التصنيف يمنح السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة لإعادة تخصيص الموارد بهدف تقديم المساعدات الطارئة وإصلاح البنية التحتية، مضيفا أن هذا الإجراء يتيح أيضا لمختلف أجهزة الدولة المشاركة في جهود الاستجابة للكارثة. وأشار إلى أن الأضرار الجسيمة تركزت بشكل أساسي في الشبكة الطرقية والمنشآت الحيوية. الحكومة الأردنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء يوقعان على أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة الهاشمية بقيمة نحو 1 مليار دولار في مسعى لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة الأردنية. المشروع يستهدف إنتاج 100,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء ويشكل نموذجا لمشروعات الطاقة المستدامة، حيث يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية، كما من شأنه المساهمة في خفض أكثر من 200,000 طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي. ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
6: في السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام. إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
6: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
8: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
6: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
6: في شأن ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
10: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
11: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
10: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
12: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
10: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
6: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
13: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكوشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكوشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكوشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا، دائما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
14: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات تقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
3: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
2: في السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
5: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
6: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
2: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
8: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في إخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
8: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
10: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بان عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث اننا كنشوفوا واحد اعمال مسرحيه فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنيه، ايضا على مستوى اثاره بعض المواضيع اللي هي اساسيه لا بالنسبه للشريحه ديال الشباب ولا بالنسبه للمواطن المغربي.
8: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكوشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكوشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكوشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
12: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: القراءه عندها واحد الدور مهم في الشخصيه ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي كان اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
14: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
15: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: ذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج عملية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا ما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقية العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات، وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية الذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات. وبحسب الوثيقة، تمت الدعوة إلى إنشاء شبكة وطنية لمراقبة مخاطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتجميع المواد التدريبية ذات الصلة، وتقديم دورات أخلاقية منتظمة، وتوفير خدمات مراقبة المخاطر الأخلاقية والتحذير المبكر لدعم المدن التجريبية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
0: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
5: في سياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
5: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
7: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
5: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
8: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، مما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
5: في شأن ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
9: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
10: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
9: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
11: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
9: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
5: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
12: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا، دائما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 4 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
13: ستضم هذه المجموعة

0: ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية.

0: المغربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجيم أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا

0: بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
1: أحداث دراسة استقصائية في يد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345,000 شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
2: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغربية في مجال تدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي، فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطاراً مرجعياً لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولاً وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة
5: ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
0: في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
8: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
7: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
0: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
9: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
10: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
0: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
11: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
12: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
11: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
13: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
11: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
0: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
14: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب
2: هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
0: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
15: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كافراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني.
16: Ce forum a pour enjeu de mettre en place une plateforme.
11: الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو، وهو لقاء رفيع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
10: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
15: في سياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجاً استثنائياً للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
8: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
7: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
15: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
9: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
15: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
10: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
15: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
11: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
12: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
11: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
13: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
11: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
15: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
14: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
0: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
15: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هاد اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هاد المهنة وخلوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي وكيراعيه حتى كيتعافى. والممرض في المغرب كباقي الممرضين في العالم كيقوم بمهام كثيرة ومتنوعة. أول حاجة كيستقبل المريض وكيهيئ ليه الظروف المناسبة للعلاج، وكيقيس ليه الضغط والسكر والحرارة، وكيعطيه الأدوية في الوقت المناسب، وكيبدل الضمادات، وكيواكب الحالة الصحية دياله بشكل مستمر. وإذا وقع أي تغيير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة. والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم مرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعمليات جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط النفسي والقلق اللي عندهم بمعاملة إنسانية وبكلمة طيبة، لأنها كتساعد بزاف للمرضى أكثر من الدواء. والممرض أيضا عنصر مهم في التوعية الصحية. كاينين ممرضين كيشتغلوا في المراكز الصحية ديال الحومات وفي المدارس وفي مراكز في القرى، ورغم انشغالاتهم الكثيرة كيقوموا بحملات تحسيسية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرفقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد 19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض، والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هاد الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هاد المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيت هاد العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصو يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين أطفال شباب نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصه ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام ديالو، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعاني من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من نقص في الأطر الصحية. ورغم كل هاد الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة صبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية، وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
19: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، رئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
15: في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
8: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
7: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
15: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
9: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
15: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
10: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
15: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
11: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
12: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
11: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
13: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم. كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
11: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
15: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
14: برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مناصفة مع الكوكب المراكشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 23 نقطة في المركز التاسع.

0: اللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
1: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعون في العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يمنح علامة المسؤولية الاجتماعية لوفا إيما أسيغانس ويجددها لشركات كوزوماريس آ وسوتا وسونابيل. ببكين استعراض آفاق الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية. إلى التفاصيل، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الجريمات بإقليم الصويرة خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، لا سيما مشاريع الفلاحة التضامنية وبرنامج تثمين المنتوجات المجالية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة الإقليمية للفلاحة بالصويرة لبنى بوسو.
5: الإقليم ديال الصويرة كيعرف دينامية فلاحية تنموية ومندمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من خلال خلق 10 مشاريع فلاحية مندمجة وتنموية لفائدة أزيد من 16,000 مستفيد بغلاف مالي كينهز 136 مليون ديال الدرهم. وأهم أهداف هذه المشاريع هي تعزيز الإنتاج النباتي كغرس الأشجار المثمرة بحال الأرقان الخروب الكبار، وأيضا تعزيز الإنتاج الحيواني مثلا اقتناء فحول من المعيز والأغنام من أجل تحسين النسل وتركيب سلالة نقية للكسابة. أيضا في ظل خلق فرص الشغل فهذه الاستراتيجية تتوضع أنشطة مدرة للدخل بالنسبة للشباب والنساء القرويات من خلال اقتناء معدات وآلات فلاحية للجاني أو للصيانة، وبالنسبة للنساء تثمين منتجات المجالية. ففي إطار هذا البرنامج إقليم ديال الصورة كيعرف نسيج تعاوني

0: كبير بزاف، ومنتوجات مجالية متنوعة بحال في ظلها زيت الأرغان وزيت الزيتون والعسل. تمكن الإقليم ديال الصويرة باش يحصل على جوائز ذهبية وفضية في المعارض الدولية وأيضا المعارض الوطنية.
1: في خبر آخر، منح الاتحاد العام لمقاولة المغرب علامة المسؤولية الاجتماعية لشركة وفا إيما أسيغونس مع تجديدها بالنسبة لثلاث شركات تابعة لمجموعة كوزيمار، ويتعلق الأمر بكوزيمار إس آ وسوتا وسونابيل، وذلك عقب اجتماع لجنة إسناد هذه العلامة التابعة للاتحاد. بلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن هذه العلامة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات يتم إسنادها من طرف رئيس الاتحاد بناء على رأي لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عقب تقييم تدبيري ينجزه أحد الخبراء المعتمدين من طرف الاتحاد. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من مطابقة الإدارة الشاملة للمقاولة مع الأهداف المحددة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب، والذي يشكل المرجع الأساسي لهذه العلامة. ويتمحور هذا الميثاق حول تسعة محاور للالتزام تم صياغتها بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الوطنية ومع الأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. على صعيد آخر، استعرض سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري الأحد ببكين مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين المغرب والصين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية نهاية الأسبوع المنصرم. ياسين زكراوي.
2: السيد الأنصاري أبرز في كلمة أمام عدد من الصحفيين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين عمق ودينامية العلاقات المغربية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعد منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق العشرة ملايير دولار، وتعتبر أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمنطقة آسيا أوقيانوسيا. الأنصاري أوضح أن العلاقات المغربية الصينية التي تعود جذورها إلى رحلات ابن بطوطة للصين والبحار وانغ دايوان للمغرب خلال القرن الرابع عشر، تقوم على أسس متينة ومؤسساتية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958، وصولا إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، والتي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. السفير سلط أيضا الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وكذا المؤهلات والتحفيزات القطاعية الموجهة للمستثمرين الصينيين، مشيرا على الخصوص إلى قطاع صناعة السيارات الذي جعل من المغرب أول منتج ومصدر على مستوى القارة الأفريقية بصادرات بلغت 14 مليار و100 مليون دولار سنة 2024 وطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، فضلا عن قطاع الطيران الذي يضع المملكة في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا إلى الأمام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك تشكل نموذجا استثنائيا لإفريقيا. ودوليا، الرئيس الإماراتي وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بالنيروبي بالقصر الرئاسي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
7: في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
9: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
8: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
7: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
10: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربة التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
7: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
7: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
12: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
13: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا، على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
12: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
14: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، مهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
12: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
7: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
15: برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، تعادل نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك تشيرا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة. عقب هذه النتيجة ارتقى فريق نهضة الزمامرة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، مناصفة مع الكوكب المرة مراكوشي، في حين رفع أولمبيك تشيرا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد يعقوب المنصور على ضيفه الكوكب المراكوشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. وعقب هذه النتيجة ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكوشي عند 23 نقطة في المركز التاسع. رياضيا دائما، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. نترككم مستمعينا الآن مع تقرير من إعداد نسرين ألفقيه.
16: ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط بل أيضا بأسماء الأسواق، والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم، تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش، وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة بل موعد مع الأرض مع الناس، وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
6: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
19: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار، كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
18: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
20: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
18: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
10: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
18: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
21: وكالة أنباء
2: الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
18: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
0: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
13: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
0: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
14: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
0: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
18: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
15: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حامل اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب18 مشاركة ثم إيطاليا ب14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
18: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء ستا تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهة الدار البيضاء ستات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز.
21: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
1: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
22: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
23: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
22: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
24: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
22: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
8: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
19: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
18: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
19: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
18: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
10: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
18: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات، لما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
18: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
0: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
13: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
0: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
14: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
0: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
18: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
15: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشف احترافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب 22 مشاركة متتالية، متقدمة على ألمانيا ب 18 مشاركة، ثم إيطاليا ب 14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
18: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت

0: قريبة. إقبال الحرب العالمية الثانية هي معركة جونبلو، وكانت هذه معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
1: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جونبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشاستر، حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جونبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللاعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الاقتصاد وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الإسلام.

0: الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
3: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
2: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية. كما عرفت هذه الندوة مشاركة متوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
6: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لسيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
5: بملابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
6: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
5: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
4: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
5: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
5: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
8: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا، على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
8: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
10: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
8: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
5: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب 22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب 18 مشاركة ثم إيطاليا ب 14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوار متقدمة من البطولة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفرد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
5: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
4: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
6: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
4: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
8: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما وشدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
7: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
9: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
7: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
10: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
7: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، لما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
7: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
3: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
12: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
3: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
13: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
3: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
7: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
14: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب 22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب 18 مشاركة ثم إيطاليا ب 14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
15: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
4: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'art gagné ont pris fin à Essaouira. Après trois jours d'échanges scientifiques consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'art gagné, ce congrès s'est imposé comme une plateforme dédiée au partage d'expertise et à la promotion de l'innovation.
17: On a eu plus d'une trentaine d'institutions nationales et internationales, une vingtaine donc de panélistes qui ont participé et aussi plus de 70 keynote speakers donc qui ont animé quatre axes essentiels. D'abord, le premier axe, c'est tout ce qui concerne la biodiversité et l'étude de l'écologie de l'art gagné. Le deuxième axe était beaucoup plus porté sur tout ce qui est donc l'arganiculture en tant que arboriculture, en passant de la biotechnologie, de la génomique jusqu'à bien sûr les itinéraires techniques qui sont adoptés. Le troisième axe qui est beaucoup plus porté sur la valorisation des produits et des sous-produits, et le quatrième axe qui est l'aspect socio-économique qui est d'une importance cruciale.
16: À travers cette édition, le Congrès international de l'art gagné confirme son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange qui contribue à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie Génération Green.
1: RIM Radio.
2: RIM Radio.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات الست للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
5: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا، مصر والمغرب. والحمد لله هذا المباراة هذه كان تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
6: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين بالمشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
4: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
7: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول المتميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
4: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
9: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
8: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
10: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
8: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب عادي والتفاصيل.
11: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
8: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
12: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
8: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
4: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
13: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
4: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
14: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
4: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
8: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
15: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشاف احترافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب 22 مشاركة متتالية، متقدمة على ألمانيا ب 18 مشاركة، ثم إيطاليا ب 14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
16: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطى.

0: بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجيم أولو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية. أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك، وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. الزكراوي والتفاصيل.
2: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345,000 شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
3: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق.

0: وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
5: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
1: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
6: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين إفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
7: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب عادي والتفاصيل.
8: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
7: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
7: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
10: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
11: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
10: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
12: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بنا عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
10: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حامل اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب18 مشاركة ثم إيطاليا ب14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية. هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب، بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد. وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
15: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي.
3: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
5: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
1: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
5: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
1: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زينب عادي والتفاصيل.
8: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك، وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
7: في شانية ثقافية للنشرة فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
10: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
11: وصلنا للدورة الخامسة ديال المسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
10: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
12: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، مهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
10: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشف في الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب18 مشاركة ثم إيطاليا ب14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هذا اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هذه المهنة وخلوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات، وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل، وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي، وكيراعيه حتى كيتعافى. والممرض في المغرب كباقي الممرضين في العالم كيقوم بمهام كثيرة ومتنوعة. أول حاجة كيستقبل المريض وكيهيئ ليه الظروف المناسبة للعلاج، وكيقيس ليه الضغط والسكر والحرارة، وكيعطيه الأدوية في الوقت المناسب، وكيبدل الضمادات، وكيواكب الحالة الصحية دياله بشكل مستمر. وإذا وقع أي تغيير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة. والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم مرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعمليات جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط النفسي والقلق اللي عندهم بمعاملة إنسانية وبكلمة طيبة، لأنها كتساعد بزاف للمرضى أكثر من الدواء. والممرض أيضا عنصر مهم في التوعية الصحية. كاينين ممرضين كيشتغلوا في المراكز الصحية ديال الحومات وفي المدارس وفي مراكز في القرى، ورغم انشغالاتهم الكثيرة كيقوموا بحملات تحسيسية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرافقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد 19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض، والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هاد الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هذه المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيت هذا العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصه يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين، أطفال، شباب، نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصو ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام ديالو، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعاني من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من نقص في الأطر الصحية، ورغم كل هاد الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة صبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
19: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
1: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
19: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
1: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
8: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
7: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
10: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
11: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
10: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
12: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
10: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
7: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشف في الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب18 مشاركة ثم إيطاليا ب14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: بالرباط انعقدت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
21: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك حول السلاح متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلاح للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
20: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
14: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
14: الأخبار

0: جنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
1: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
2: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
1: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة تقنية الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا

0: هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
4: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
3: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
5: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
3: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
6: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
3: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
3: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
8: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
8: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
10: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد الأعمال المسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
8: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
3: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب 22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب 18 مشاركة ثم إيطاليا ب 14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات 6 للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
12: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
13: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين بالمشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
8: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
14: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول متميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
8: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيلا بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال المسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
8: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
10: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، مهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
8: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا، رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
4: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لسيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
3: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
5: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
15: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زين بوعادي والتفاصيل.
6: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
15: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
15: في شأن الثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
8: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا وتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
8: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
10: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
8: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
3: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشافي الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب 22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب 18 مشاركة ثم إيطاليا ب 14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوار متقدمة من البطولة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطى تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهات دار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهات دار البيضاء أسطات عبد اللطيف معزوز.
17: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
16: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعالية النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه هي التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزكيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
18: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزكيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
19: نحن في أمام فومزقيد جبل أمام فومزقيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
18: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزقيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
20: السياحة التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزقيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية عفوا هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
18: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
16: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
1: غيم راديو.
3: غيم راديو.
1: غيم راديو.
3: غيم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد أخنوش في منتدى إفريقيا إلى الأمام يؤكد أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك. السيد عبد القادر عمارة يجري محادثات بمالابو مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني. ودوليا رئيس الإمارات وناظره الأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بنيروبي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. نسرين ألفقي في المتابعة.
21: أوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. كما شدد على أن المغرب وفي بالتزاماته من أجل مقاربة دولية جديدة للتنمية ومنخرط في روح ومضمون الدعوة إلى العمل. وكذا في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال هذه القمة باعتبارهما خارطة طريق جديدة من أجل مقاربة تنموية متجددة ومتضامنة تجاه القارة الإفريقية.
3: بمالابو أجرى السيد عبد القادر عمارة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة محادثات مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للاتحاد. إلهام العبيد والتفاصيل.
5: المسؤولان أشادا خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات التي تجمع الصين وإفريقيا والقائمة على تعاون مستدام والتزام مشترك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على الدور الهام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم ومواكبة السياسات العمومية والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها البلدان. وأبرز السيد جيون جون النتائج الإيجابية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2024، مشددا على الأهمية التي يكتسيها تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، مشيرا إلى أن الصين ما فتئت تواصل جهودها لتعزيز مسارها وتجربتها التنموية على الرغم من السياق الدولي الصعب. من جانبه جدد السيد عبد القادر عمارة التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الإفريقية والصينية، خصوصا فيما يتعلق بدعم التنمية والتكامل الإقليميين وتبادل وتقاسم الخبرات.
3: في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي مشترك. زينب عادي والتفاصيل.
6: أشاد رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
3: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمية. الوكالة أضافت أن الرئيس الأوكراني جدد بهذه المناسبة إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنيات التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
15: في شانية ثقافية للنشرة، فازت مسرحية ثلاث الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة بالرباط. لنتابع.
2: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
9: وصلنا للدورة الخامسة ديال المسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
2: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
10: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
2: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
15: ونختم النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية ابتداء من غد الأربعاء نحو المملكة المغربية التي تحتضن للسنة الثانية تواليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بمشاركة 16 منتخبا قاريا في بطولة تمتد إلى غاية 2 يونيو المقبل، وتشكل محطة للتنافس على اللقب القاري وبطاقات التأهل إلى مونديال قطر. ويستهل أشبال الأطلس حاملي اللقب مشوارهم بمواجهة المنتخب التونسي غدا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط في قمة مغاربية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وتعرف البطولة أيضا مشاركة منتخبات قوية على غرار مالي والسنغال وغانا والكاميرون في نسخة ينتظر أن تكشف عن مواهب إفريقية واعدة وسط اهتمام متزايد من كشف في الأندية العالمية. وعلى مستوى التنظيم يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة رياضية قارية ودولية، إذ ستحتضن المباريات ملاعب مركب محمد السادس وملعب مولاي الحسن في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل بكرة القدم العالمية، كشفت معطيات خاصة بمونديال 2026 عن قائمة المنتخبات الأكثر حضورا في نهائيات كأس العالم، حيث تتصدر البرازيل القائمة ب22 مشاركة متتالية متقدمة على ألمانيا ب18 مشاركة ثم إيطاليا ب14. كما ستتواصل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تم الكشف عن عدد من الملاعب الرسمية من بينها ملعب مكسيكو والتاريخ الذي سيحتضن مباريات للمنتخب المكسيكي وأدوارا متقدمة من البطولة.
15: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
13: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد، وتتابعنا في عناوينها. لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بقيادة جلالة الملك في مجال العمل المناخي الإفريقي. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية. والفيضانات والعواصف بمدينة كيب تاون تخلف مقتل 6 أشخاص. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من نيروبي، حيث أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي الإفريقي، مبرزة جهود جلالته لفائدة التعاون جنوب جنوب والتعبئة الإفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نونولت أكدت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر عن رؤية مفداها أن إفريقيا ينبغي أن تتولى

0: الأردني للأنباء عقب أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو بأن هذه الدينامية تعود جذورها إلى تلك القمة التاريخية التي شهدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجان المناخية الثلاث الخاصة بالدول الجزرية ومنطقة الساحل وحوض الكونغو. وفي خبر آخر، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو أطلقت آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. الأمر يتعلق بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الوحات مقره بمدينة توزر جنوب تونس، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. تفاصيل أكثر معك نسرين ألفقي.
1: محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار للتفكير والعمل الجماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل كامل.
0: وعلى صعيد آخر، وزارة الصحة بإقليم الكيب الغربي بجنوب إفريقيا أعلنت عن مقتل 6 أشخاص جراء موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت منذ أسبوع ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية محيطة بمدينة كيب تاون. وزارة الصحة أوضحت أن حالات الوفاة نجمت عن سقوط الأشجار بالإضافة إلى حالة غرق واحدة وحالة وفاة إثر سقوط من فوق سطح أحد المباني. الأقاليم المتضررة شملت كلا من الكيب الغربي والشرقي والشمالي الغربي وفريستيت والكيب الشمالي ومومبو مالانغا، حيث تسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط الضحايا. جنوب إفريقيا شهدت بداية عام صعب، حيث أودت فيضانات عارمة في يناير الماضي بحياة 39 شخصا معظمهم في إقليمي مومبو مالانغا وليمبومبو، فيما ظل 5 أشخاص في عداد المفقودين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان بالصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
6: C'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
5: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا.

0: d'avoir des composés plus intéressants.
1: كما أكد المتداخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إخبارية مفصلة من ريم راديو بالرباط وفي عناوينها: قمة إفريقيا إلى الأمام تلتئم في نيروبي بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير يبحث مستقبل الشراكات والتنمية بين إفريقيا وفرنسا. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. تلتئم في العاصمة الكينية نيروبي قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب وفد رفيع المستوى. القمة تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا وتجمع الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث أفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. ضمن أشغال القمة، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الصحية. السيد خنوش أكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. تقرير نسرين ألفقيه.
5: بحسب السيد أخنوش، رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، حيث اختارت المملكة وضع السيادة الصحية في صلب مسارها التنموي من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. من بين هذه الأولويات تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكامة، وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن المغرب انخرط في الميثاق الوطني للصحة، مترجما التزامه بموائمة أولوياته الوطنية مع الأهداف العالمية في مجال الصحة. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مستقبل الأنظمة الصحية في إفريقيا يعتمد على حجم التزامنا المشترك. أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام تركز بالخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إيلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
4: واصل النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأنية الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والتفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: سجل البرنامج 263,000 طلب تقدمت بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
5: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية، تشلحيت وترفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي من جهة العيون الساقية الحمراء، فلاح والجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير.
7: بفم الوادة التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
8: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عند بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
7: ولمواجهة هذه التحديات، قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
9: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
7: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى المستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل الثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في ست مناسبات متتالية على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026 تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات الست للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
12: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا، مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كان تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
13: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين بالمشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
11: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
14: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول متميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
11: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مرتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
16: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
11: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
17: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
11: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إخبارية مفصلة من ريم راديو بالرباط وفي عناوينها: قمة إفريقيا إلى الأمام تلتئم في نيروبي بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير يبحث مستقبل الشراكات والتنمية بين إفريقيا وفرنسا. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. تلتئم في العاصمة الكينية نيروبي قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب وفد رفيع المستوى. القمة تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا، وتجمع الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث أفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. ضمن أشغال القمة، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الصحية. السيد خنوش أكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. تقرير نسرين ألفقيه.
5: بحسب السيد أخنوش، رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، حيث اختارت المملكة وضع السيادة الصحية في صلب مسارها التنموي من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. من بين هذه الأولويات تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكامة، وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن المغرب انخرط في الميثاق الوطني للصحة، مترجما التزامه بموائمة أولوياته الوطنية مع الأهداف العالمية في مجال الصحة. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مستقبل الأنظمة الصحية في إفريقيا يعتمد على حجم التزامنا المشترك. أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام تركز بالخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع إيلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
4: واصل النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والتفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: سجل البرنامج 263 ألف طلب تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
5: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية، تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34 ألفا، منهم 22 ألفا ومئة حاج في إطار التنظيم الرسمي و11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي، من جهة العيون الساقية الحمراء فلاح والجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير.
7: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
8: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
7: ولمواجهة هذه التحديات، قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
9: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
7: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعين وإلى الملتقى.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أولا القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعه الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج عملية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا ما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقية العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية الذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات. وبحسب الوثيقة تمت الدعوة إلى إنشاء شبكة وطنية لمراقبة مخاطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتجميع المواد التدريبية ذات الصلة، وتقديم دورات أخلاقية منتظمة، وتوفير خدمات مراقبة المخاطر الأخلاقية والتحذير المبكر لدعم المدن التجريبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنية الفرنسية، يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابطة، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
5: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
6: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
5: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: غيم راديو.
7: غيم راديو.
2: غيم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إخبارية مفصلة من ريم راديو بالرباط وفي عناوينها: قمة إفريقيا إلى الأمام تلتئم في نيروبي بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير يبحث مستقبل الشراكات والتنمية بين إفريقيا وفرنسا. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. تلتئم في العاصمة الكينية نيروبي قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب وفد رفيع المستوى. القمة تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا، وتجمع الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث أفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. ضمن أشغال القمة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الصحية. السيد أخنوش أكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. تقرير نسرين ألفقيه:
9: بحسب السيد أخنوش، رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، حيث اختارت المملكة وضع السيادة الصحية في صلب مسارها التنموي من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. من بين هذه الأولويات تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكامة، وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن المغرب انخرط في الميثاق الوطني للصحة، مترجما التزامه بموائمة أولوياته الوطنية مع الأهداف العالمية في مجال الصحة. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مستقبل الأنظمة الصحية في إفريقيا يعتمد على حجم التزامنا المشترك. أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام تركز بالخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إيلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
4: واصل النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والتفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: سجل البرنامج 263 ألف طلب، تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجل محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
9: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية، تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,100 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي، من جهة العيون الساقية الحمراء فلاح والجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير.
10: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
11: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساق الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
10: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
12: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
10: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا، فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو، أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب عادي والتفاصيل.
14: أكد السيد ناجيم أولو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربة التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
13: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. والتفاصيل.
15: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345,000 شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صافي

0: ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية للتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
2: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات الست للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
5: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
6: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% ديال المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربي المشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
4: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
7: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول المتميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
4: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائعة

0: الفائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إخبارية مفصلة من ريم راديو بالرباط وفي عناوينها: قمة إفريقيا إلى الأمام تلتئم في نيروبي بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير يبحث مستقبل الشراكات والتنمية بين إفريقيا وفرنسا. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أجبل الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. تلتئم في العاصمة الكينية نيروبي قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب وفد رفيع المستوى. القمة تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا، وتجمع الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث أفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. ضمن أشغال القمة، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الصحية. السيد خنوش أكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. تقرير نسرين ألفقيه.
5: بحسب السيد أخنوش، رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، حيث اختارت المملكة وضع السيادة الصحية في صلب مسارها التنموي من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. من بين هذه الأولويات تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكامة، وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن المغرب انخرط في الميثاق الوطني للصحة، مترجما التزامه بموائمة أولوياته الوطنية مع الأهداف العالمية في مجال الصحة. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مستقبل الأنظمة الصحية في إفريقيا يعتمد على حجم التزامنا المشترك. أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام تركز بالخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع إلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
4: واصل النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. والتفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: سجل البرنامج 263,000 طلب، تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مساطر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
5: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,100 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي، من جهة العيون الساقية الحمراء فلاح والجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير.
3: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
7: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
3: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
8: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
3: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
2: ريم راديو،
9: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية. هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب، بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد. وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
13: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa ورياضة.
2: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو، معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
15: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إقبال الحرب العالمية الثانية، اللي هي معركة جومبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
14: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشستر، حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جومبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو، معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
15: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إقبال الحرب العالمية الثانية، اللي هي معركة جومبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
14: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشاستر، حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جومبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: في نيروبي السيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومة التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفقا بوزيرة الانتقال والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
16: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
4: وصلوا النشرة من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
16: سجل البرنامج 263 ألف طلب تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجل محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
5: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,100 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي. من جهة العيون السقية الحمراء، فلاح الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقية الحمراء، وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
17: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة لزراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
7: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجهوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعات المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
3: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
8: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
3: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعين وإلى الملتقى.
2: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض. وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هاد اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هاد المهنة وخلوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات، وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل، وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي، وكيراعيه حتى كيتعافى. والممرض في المغرب كباقي الممرضين في العالم كيقوم بمهام كثيرة ومتنوعة. أول حاجة كيستقبل المريض وكيهيئ ليه الظروف المناسبة للعلاج، وكيقيس ليه الضغط والسكر والحرارة، وكيعطيه الأدوية في الوقت المناسب، وكيبدل الضمادات، وكيواكب الحالة الصحية دياله بشكل مستمر. وإذا وقع أي تغيير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة. والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم بمرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعملية جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط النفسي والقلق اللي عندهم بمعاملة إنسانية وبكلمة طيبة، لأنها كتساعد بزاف للمرضى أكثر من الدواء. والممرض أيضا عنصر مهم في التوعية الصحية. كاينين ممرضين كيشتغلوا في المراكز الصحية ديال الحومات وفي المدارس وفي مراكز في القرى، ورغم انشغالاتهم الكثيرة كيقوموا بحملات تحسيسية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرفقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد 19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض، والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هاد الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هذه المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيت هذا العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصه يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين أطفال شباب نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصة ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام ديالو، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعانيوا من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من نقص في الأطر الصحية، ورغم كل هاد الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة صبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أردني إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: في نيروبي السيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومة التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
3: واصلوا النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: سجل البرنامج 263,000 طلب تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
3: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
2: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية، تشلحيت وترفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34 ألفا، منهم 22 ألفا ومئة حاج في إطار التنظيم الرسمي و11800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
3: الخبر الجهوي من جهة العيون السقية الحمراء، فلاح الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقية الحمراء، وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
5: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
6: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون السقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجهوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعات المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عند بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
5: ولمواجهة هذه التحديات، قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
7: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
5: المبادره تهدف الى ضمان استدامه نظم الانتاج وتحليل التركيز.

0: عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. تركز أشغال هذه القمة على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أفاد بمجلس المستشارين أن الموارد الجبائية ارتفعت ب 10.4 مليار درهم إلى حدود نهاية أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: السيد فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026 أوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي هم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا ب 9.1 مليار درهم، أي بنسبة 25% مقارنة مع ما تم أبريل من العام الماضي. وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4.8%، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا ب 1.3 مليار درهم، أي بنسبة 4%، مع نسبة إنجاز بلغت 49% إلى حدود نهاية أبريل. كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11.4%، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب 854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته بل وارتفاعه بنسبة 7.4%.
0: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء على أن اللوجستيك أضحد عامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. إلهام العبيد في المتابعة.
2: اللوجستيك أضحى دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية، هذا ما أكده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء، مبرزا المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة. وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت بلادنا إصلاحات طموحة وأطلقت مشاريع مهيكلة كبرى تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب لوجستيكي إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. واعتبر في هذا السياق أن المعرض يشكل فرصة للوقوف على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع اللوجستيكي بالمملكة، وبعدما أشار إلى أنه تمت تعبئة مئات الهكتارات من المناطق اللوجستيكية عبر تراب المملكة وهي في طور التهيئة من أجل بناء شبكة وطنية مندمجة قادرة على مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، سجل أنه على مستوى الممر اللوجستيكي زنات النواصر الذي سيربط بين شمال وجنوب الدار البيضاء تتواصل أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية ولاد صالح، لافتا إلى أن من المرتقب أن تنتهي الأشغال بهذه المنطقة.
0: صندوق محمد السادس للاستثمار أعلن عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام الرامي إلى انتقاء مقاولات مغربية للاستفادة من برنامج دعم المقاولات المغربية.

0: وذكر بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج الذي أطلق في 20 يناير 2026 والذي يرتكز على مكونين رئيسيين يتمثلان في التخصيص بالاستثمار والتحضير له، يهدف إلى مواكبة المقاولات في تحسين هيكلتها الاستراتيجية والتنظيمية والمالية من أجل إعدادها لفرص التمويل، ولا سيما تلك التي يقترحها صندوق محمد السادس للاستثمار. المصدر ذاته أوضح أن البرنامج يستهدف المقاولات الراغبة في هيكلة مشروع للنمو أو تعزيز أسسها المالية أو الاستيعاب الأمثل لآلية التمويل المتاحة، خاصة في أفق اللجوء إلى أدوات تمويلية تتعلق بحقوق الملكية وشبه حقوق الملكية. كما يطمح البرنامج إلى إطلاع وتزويد المقاولات المغربية بالآليات اللازمة حول مختلف روافع التمويل الممكن تعبئتها، مع المساهمة في تعزيز أسسها التدبير وقدرتها على التفاعل مع المستثمرين. كما سيتيح توجيه المقاولات نحو الآليات الأكثر ملائمة لها ولمستوى نضجها، وذلك قبل مباشرة أي مسار مهيكل لتعبئة التمويلات أو اللجوء إلى حلول تمويلية مناسبة. نهاية النشرة الاقتصادية، كانت معكم نسرين ألفقيه، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
3: ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها، في نيروبي السيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومة التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
4: واصلوا النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: سجل البرنامج 263 ألف طلب تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
6: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وترفيت وتمازيغت ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي من جهة العيون السقية الحمراء، فلاحو الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقية الحمراء وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
7: بفم الواد التابع لإقليم العيون اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
8: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون السقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجهوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
7: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
9: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
7: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري وثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مرتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
11: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح سواء في السينوغرافيا أو في التبني أو في الإخراج وفي التمثيل. لقينا ممثلين واعدين.
10: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
12: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
10: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي. هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: في نيروبي السيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومة التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفوقا بوزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
4: وصلوا النشرة من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: سجل البرنامج 263 ألف طلب تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجل محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
0: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك
6: الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وترفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي من جهة العيون السقية الحمراء، فلاح الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقية الحمراء، وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
7: بفم الوادة التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
8: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجهوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
7: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
9: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوم بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
7: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل الثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022 متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في ست مناسبات متتالية الغرارية المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026، تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من ست زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
3: غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
3: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
2: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
4: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
2: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها، في نيروبي السيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومة التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
6: وصلوا النشرة من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: سجل البرنامج 263,000 طلب تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مساطر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
6: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
8: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,100 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
6: الخبر الجهوي من جهة العيون السقية الحمراء، فلاح الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقية الحمراء، وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
9: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
10: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عند بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
9: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
11: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
9: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
6: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهما الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنية الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجة

0: هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
4: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير.
5: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
3: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
4: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
3: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمع.

0: مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
1: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
0: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: في نيروبي السيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفوقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
4: واصلوا النشر من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: سجل البرنامج 263,000 طلب تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
6: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,100 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: الخبر الجهوي من جهة العيون السقي الحمراء، فلاحو الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقي الحمراء، وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
7: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
8: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون السقي الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعات المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
7: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
9: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
7: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2025 بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
3: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
11: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية. أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو، وهو لقاء رفيع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات الست للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
13: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
14: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت

0: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأمان.

0: نوافذ صياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة صياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2005 بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل الثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في 6 مناسبات متتالية، على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026، تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطى تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهة الدار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء أسطات عبد اللطيف معزوز.
7: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمرة بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة. لتغطيه الحاجيات الصحيه خاصه في العالم القروي. جينا انطلاق من احياء اللي كتعاني من واحد النوع من الهشاشه، ولكن ان شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجربة تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
6: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا، الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار، إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
9: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
8: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
10: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
8: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
1: ريم راديو.
5: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي، اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات الست للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
11: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا، مصر والمغرب. والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاك والمربين المغاربة.
12: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين مربي المشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
2: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
13: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول المتميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
2: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بالرباط انعقدت أشغال الدورة 9 للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
14: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك، حول السلاح متعددة الأنواع، باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلاح للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
2: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب
15: قطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
16: ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
16: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
19: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد، وتتابعنا في عناوينها. لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بقيادة جلالة الملك في مجال العمل المناخي الإفريقي. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية. والفيضانات والعواصف بمدينة كيب تاون تخلف مقتل 6 أشخاص. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من نيروبي، حيث أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي الإفريقي، مبرزة جهود جلالته لفائدة التعاون جنوب جنوب والتعبئة الإفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نونولت أكدت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر عن رؤية مفداها أن إفريقيا ينبغي أن تتولى زمام أمورها في مواجهة التحديات المناخية، وذلك من خلال إحداث 3 لجان إفريقية مخصصة للقضايا المناخية خلال قمة العمل الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف 22 بمبادرة من جلالته. وذكرت السيدة سودان نونولت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو بأن هذه الدينامية تعود جذورها إلى تلك القمة التاريخية التي شهدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجان المناخية 3 الخاصة بالدول الجزرية ومنطقة الساحل وحوض الكونغو. وفي خبر آخر، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو أطلقت آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية 5. الأمر يتعلق بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الوحات مقره بمدينة توزر جنوب تونس، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. تفاصيل أكثر مع كينسرين ألفقي.
20: محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار للتفكير والعمل الجماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل كامل.
19: وعلى صعيد آخر، وزارة الصحة بإقليم الكيب الغربي بجنوب إفريقيا أعلنت عن مقتل 6 أشخاص جراء موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت منذ أسبوع ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية محيطة بمدينة كيب تاون. وزارة الصحة أوضحت أن حالات الوفاة نجمت عن سقوط الأشجار بالإضافة إلى حالة غرق واحدة وحالة وفاة إثر سقوط من فوق سطح أحد المباني. الأقاليم المتضررة شملت كلا من الكيب الغربي والشرقي والشمال الغربي وفريستيت والكيب الشمالي ومومبو مالانغا، حيث تسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط الضحايا. جنوب إفريقيا شهدت بداية عام صعب، حيث أودت فيضانات عارمة في يناير الماضي بحياة 39 شخصا معظمهم في إقليمي مومبو مالانغا وليمبومبو، فيما ظل 5 أشخاص في عداد المفقودين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان بالصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
21: C'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
0: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا. كما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
3: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
2: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
4: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
2: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
6: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزاً الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضاً من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
5: غيم راديو.
7: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي. هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
5: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
9: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
8: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية. كما عرفت هذه الندوة مشاركة متوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
5: راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة تقنية الفرنسية، يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
5: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
13: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
14: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة. لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
12: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
4: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
3: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
5: هذه الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
3: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية. هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب، بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد. وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
8: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية